0: confirmed dead, but that number is expected to continue to rise as the days go on, given tens of thousands of people are still unaccounted for. Meanwhile, there's been an extraordinary rescue in Venezuela. A man's been pulled from the rubble alive 8 days after the quakes hit the country. The New South Wales government's cracking down on sales of nitrous oxide canisters in response to harm caused by people inhaling them for fun. Businesses will no longer be able to sell the product colloquially known as Nangs to under-18s or in large quantities to adults. There will be exceptions for food and beverage businesses who use the product. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران استهدفت نزع قدراتها النووية وأن حصار هرمز لم يخترق وأن عائدات النفط الإيرانية ستخصص لشراء الغذاء من الولايات المتحدة. خلال جلسة مجلس الأمن الزياني يطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها وفتح مضيق هرمز، والمندوب الأمريكي يحذر من نفاد صبر ترامب. 9 قتلى وأكثر من 20 جريحا في انفجار هز العاصمة السورية دمشق وتحقيقات بالحادثة. البرلمان العراقي يطالب الحكومة بملاحقة كبار الفاسدين ومتابعة السرقات في قطاعات الكهرباء والضرائب والتسلح الوهمي.
2: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدارته للحرب مع إيران مؤكدا أنها لم تكن حربا بالمعنى التقليدي، بل عملية لنزع القدرات النووية الإيرانية. وفي مقابلة مع قناة CNBC قال ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، معتبرا أن مدة الحرب كانت قصيرة نسبيا رغم استمرارها نحو 4 أشهر. وأضاف أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز لم يخترق، واصفا إياه بأنه كان جدارا منيعا، مؤكدا أن أي سفينة لم تتمكن من كسر الحصار أو الوصول إلى إيران خلاله. وأشار ترامب إلى أن عائدات النفط الإيرانية المفرج عنها مخصصة لشراء الغذاء لا لإعادة بناء الجيش الإيراني، مضيفا أن إيران ستشتري احتياجاتها الغذائية من الولايات المتحدة، وأن المزارعين الأمريكيين سيوفرون لها الذرة والقمح وفول الصويا حصريا. قال عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم. وخلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي شدد الزياني على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
3: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
1: أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن إيران تجاهلت التزاماتها وفق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف وولتز أنه على الرغم من الاتفاقات الدبلوماسية فإن إيران لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم على حد تعبيره. وحذر المندوب الأمريكي من نفاد صبر ترامب.
4: So we're here today because despite the diplomatic
5: إننا هنا اليوم لأنه على الرغم من الاتفاقات الدبلوماسية لم تظهر إيران بعد للعالم الحد الأدنى من الاحترام، بل على العكس فهي تتحدى علنا هذا المجلس وجيرانها والمبادئ الأساسية للدبلوماسية. وقد طالب أعضاء هذا المجلس إيران بوقف الهجمات وفتح المضيق، حتى شركاؤهم الأقرب إليهم قالوا لهم في السر أوقفوا فرض الرسوم وافتحوا المضيق. وقبل أسبوعين فقط وقعت واشنطن مذكرة تفاهم مع إيران تنص على ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة ووقف الهجمات على السفن المدنية، ونحن هنا اليوم لأن إيران تجاهلت ذلك.
1: شدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي على ضرورة فتح مضيق هرمز وفقا لنصوص القانون الدولي. ولفت إلى أهمية أن تلتزم إيران بأن يكون المضيق خاليا من التهديدات والعنف والرسوم.
6: ندعو إلى استعادة حق المرور العابر بالكامل في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن الأهمية بمكان أن يكون المضيق خاليا من العنف وأي شكل من أشكال الرسوم أو العوائق غير القانونية، وأن تلتزم جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي.
1: بين عائدات محتملة من مضيق هرمز ومكاسب أكبر قد يوفرها اتفاق مع واشنطن، تواجه إيران معادلة اقتصادية وسياسية معقدة. فالولايات المتحدة تربط استمرار المفاوضات بحرية الملاحة، فيما تلوح طهران بورقة الرسوم كورقة ضغط. المزيد مع الزميلة ابتسام.
7: قد تربح إيران رسوما عبر مضيق هرمز، لكنها قد تخسر كافة الصفقة الكبرى. هذه هي الرسالة التي تبعث بها واشنطن إلى طهران. فبينما تتمسك طهران بإمكانية تحصيل رسوم عبور من السفن في مضيق هرمز قد تصل بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال إلى نحو 40 مليار دولار سنويا، ترى واشنطن أن التمسك بهذه الفكرة قد يهدد مسار التفاوض. وتبرر ذلك بأن مبيعات النفط التي ستجنيها طهران من بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من رسوم هرمز. فالنفط هو مصدر الدخل الإيراني الأكبر، وقبل تجديد العقوبات كانت الصادرات تتجاوز 2 مليون برميل يوميا، بينما أدى الحصار إلى تقليص الإيرادات وحرمان الاقتصاد الإيراني من مليارات الدولارات سنويا. فالمعادلة هنا ليست بين فرض الرسوم من عدمه، بل بين دخل محتمل من المضيق ومكاسب أكبر بكثير قد تحصل عليها إيران في حال تم تنفيذ الاتفاق، بما يعني عودة أوسع لصادرات النفط، تخفيف تدريجي للعقوبات، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. لهذا تحذر واشنطن من أن تحويل مضيق هرمز إلى مصدر جباية قد يثير الشكوك من جديد حول نوايا طهران، كما يضعف أيضاً فرص التوصل إلى اتفاق معها. أما في طهران فيرى بعض المسؤولين أن إيران بعد الحرب لم تعد تقبل بعودة المضيق، وأن إدارة المرور فيه يجب أن تتم وفق ترتيبات جديدة. لكن بالنسبة لواشنطن فحرية الملاحة في هرمز ليست بنداً ثانوياً، بل شرطاً أساسي لاستمرار التفاوض. ولهذا يصبح السؤال أمام إيران أكثر وضوحاً، هل تتمسك برسوم قد تمنحها دخلا سريعا، أم تختار صفقة أوسع قد تعيد فتح النفط وتحرك الأموال المجمدة وتخفف ضغط العقوبات؟
1: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في الاستعدادات الإسرائيلية. وشدد الزمير على أهمية مركزية إيران في المخطط الدفاعي الإسرائيلي، لافتا إلى أنها جزء من الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على استقرار المنطقة. وأكد الزمير أن كل جبهات القتال نشطة ومترابطة، وأي تطور في إحداها قد يؤثر في الأخرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وذلك بالتزامن مع انخراط واشنطن وطهران في محادثات حساسة خلال الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من دول في المنطقة تحذير إيران من احتمال استهداف هذين المسؤولين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إفشال المفاوضات وإشعال القتال مجددا. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق. وأضاف الحزب أن المواجهات دارت قرب قرية قزقابان على بعد نحو 3 كيلومترات من مدينة.
8: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بين 18 درجة لل 20 درجة على صعيد ميلبورن، درجات الحرارة بين 11 لل 14، والطقس جيد.

هي فكرة الطوباوي أنطوان شفريه: إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة، كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية: إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طوباوي أنطوان شفريه: يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا 1638 مع كتير من الأخبار اللي تبعناها من الفترة الصباحية، وأيضا رح يرجع كمان بعد شوي يتجدد مشوارنا مع زميلنا بيدرو بعد شوي بفقرة أغاني منسية عبر راديو توأمية أستراليا. فإذا كمان رح نكون بعد شوي مع زميلنا نشأت، وكتير من الأخبار يلي طرقنا لها بالفترة الصباحية انطلاقا من أخبارنا الأسترالية. اليوم زادت التعريف لكل اللي يعني خاصة السائقين اللي بدهم يمرقوا بالسيدني تانل، وكمان الهابا بريدج يلي قد يكون في هونيك زيادة بالتعريفة التول. فهيدا الأمر اللي عمل لك جدلية كتير كبيرة، واليوم الانتقادات اللي عم تتوجه لحكومة نيو ساوث ويلز بتعتبر أنه الشيء اللي يعني عم تقوم فيه هو ممكن يزيد أعباء على كاهل المواطن اليوم. فإذا رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم حول هيدا الموضوع على 02963333. كمان بدي أرجع لموضوع اليوم عم بيتم التداول فيه بشكل كتير كبير، ولكن الأمر رح يكون مطروح يعني بالمحكمة، وخاصة يعني مسألة بس كون القضايا اللي بتتعلق بالقضاء والتحقيقات ما فيك تقول إلا أنه يعني بدك تنطر لنشوف التحقيقات اللي رح تقوم فيها الآيكاك. ولكن اليوم موضوع حبيت هيك أطرحه هو الإعلان عن أسماء. هي وردت الأسماء، وردت باليوم التحقيقات اللي رح تكون معهم، ولكن اليوم مختلفة عن مكان بفترة سابقة. كلنا منتذكر وقت قضية كمان اشتغلوا عليها وكانت بقيت الأسماء طيل كتمان لفترة طويلة، ولكن اليوم الإعلان عن أسماء قد تكون متورطة وقد لا تكون متورطة. فهيدا الموضوع لقديه ممكن يأثر بشكل سلبي على مستقبل الشخصية اللي انذكر اسمه. قديه برأيكم اليوم هالتحقيقات لازم تبقى بسرية لحين يعرفوا إذا كان هالأشخاص اللي وردت أسمائهم متورطين أو غير متورطين؟ مثلا وزير النقل اللي بيقول ديفيد إليوت هون وزير النقل والشرطة السابق بولاية نيو ساوث ويلز، اللي ادعى زعيم المعارضة إنجيز تايلر للتنحي والاستقالة من منصبه القيادي، وهيدا بسبب الدعوة على خلفية علاقة تايلر بدالاس ماكليرني الرئيس التنفيذي لمنظمة المدارس الكاثوليكية بنيو ساوث ويلز، واللي بيخضع حاليا لتحقيق علني واسع من قبل الآيكاك. وبتتمحور هيدي تحقيقات حول تبرعات سياسية غير قانونية وارتباطات مشبوهة بتشمل المطور العقاري جون نصيف الهربين والملاحق قضائيا وشخصيات سياسية أخرى. يزعم أنه هالتحركات استهدفت الأضرار بالحياة السياسية لإليوت نفسه وتدبير إقالة مفوض البناء السابق كمان شاندلر. وأكيد في أسماء اليوم، هيدا الموضوع هيدا الملف كتير معقد، ولكن كمان طرحته أنا هلا أكيد بعد التحقيقات ماشي وما فينا نحكي أكتر من هيك، ولكن أنا أخذت الموضوع من زاوية أنه هالأسماء اللي تطلع للعلن هل أنتم مع أم فعلا قد تشوه بسمعة المسؤول أو السياسي أو أي شخصية قبل ما يتم التحقق من أنه إذا كانوا متورطين أو لا. نظرة المجتمع والنظرة السياسية لألو يلي كمان ممكن دمر مستقبله. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومنتابع كمان بعد كم دقيقة مع زميلنا نشأت لمتابعة طبعا تعليقات صباحية كالعادي، ومع زميلنا بيدرو ضمن فقرة أغاني منسية.
1: Music, music, music, music. موسيقى, موسيقى, موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027, يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع, مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: أغنية مغروم للفنان جوزيف عطية الزارات الجديدة اللي أولا بتتعرفوا عليها بأستراليا عبر توأمي. راح تسمعوا للغنية كاملة مكملة بدون أي تقطيع وإزعاج مع راديو توأمي اللي تعودتوا الغنية بتسمعوها كاملة وصافية مع زميلة نشأت اللي راح نتابع معه اليوم المواضيع اللي كنا أثرناها على الهواء، خاصة موضوع زيارة وزير الخارجية الأسعد الشبيني إلى لبنان. صباح الخير نشأت.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. دي زيارة طمأنة يعني، لأني في كتير هواجز داخل لبنان من دور سوريا، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده، يعني إحنا نعتبر أول ناس اتكلمنا في من هذه التخوفات، ولازم كانت محتاجة زيارة السيد الشيباني، ودي عملية بس للطمأنة بس مش أكتر، وطبعا تبادل الآراء وزيارات لدولة جارة زي سوريا ولبنان لسوريا والعكس، ده شيء مهم جدا يعني.
0: نعم.
1: خاصة دولتين جارتين لازم يكون في بينهم وبين بعض يعني تعاون، يعني من في كل في شتى المجالات في كل شيء.
0: نعم.
1: فربنا يستر بتكون زيارة خير. أنا شايف إن هي يعني توقيتها يعني مظبوط، لأن في كتير تخوفات، وبعدين هو مش الشيباني أو مش أي حد، هو لو في الأوامر جات من فوق إن سوريا تساعد في تساعد في نزع سلاح حزب الله، لازم يعمل كده ضروري، ما فيش يعني مجال، ولكن ما فيش ضغوط عليه بسبب كده بأن هو يعني يتدخل، لأن لو هو يتدخل في لبنان مش هيدخل عساكر يعني جيش نظامي، لا هيدخل عناصر، والعناصر دي لو دخلت لبنان خروجها من عاشر المستحيلات، بالعكس ده هتعمل كتير دمج كبير جدا داخل لبنان. ففي تخوفات، مش هو بالعكس ده، الا اذا بقى يكون مثلا يكون في اتفاق مثلا من كل دول العالم، يعني مثلا يكون زي يعني تبع الامم المتحده تحت رعايه الامم بتشارك فيها سوريا بعدد اكبر من اي دوله تانية، اوكي، لكن الخوف من ان عناصر اللي هي هتدخل لبنان خروجها هيكون صعب.
0: نرجع لإيران نشأت، اليوم ظاهر أنه في انقسام داخل إيران ما طبعا. بين الحرس الثوري وما بين الإصلاحيين، اللي كمان هيدا الموضوع اللي اليوم عم يتم تسليط الضوء عليه، دي برأيك يعني كمان اليوم الحرس الثوري والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد يعرقل هذه المحادثات، واليوم في كلام انحكى نيويورك تايمز يلي قالت يعني ورد عبرة إدارة ترامب منعت إسرائيل من استهداف عرقجي وقاليباف في نيسان الماضي، قديه مثل هالتصريحات هيدي قد تعرقل المحادثات؟
1: لا عرقجي ولا قاليباف، الاثنين دول يعني مجرد بس منظر دبلوماسي بس، ولكن اللي هو بيتحكم في كل القرارات الحرس الثوري، الحرس الثوري هو يمتلك الاقتصاد بتاع إيران كله، هو يمتلك كل شيء في في في في إيران بيمتلكها الحرس الثوري، فهو عنده تأثير في كل شيء، وعملية ان هم يروحوا مفاوضات ويرجعوا يقفل، قال لك نفتح المضيق يقفل المضيق، كل الحاجات دي هي هذه القرارات بتتاخد من قبل الحرس الثوري مش من قبل اي يعني، السياسة ما بتلعبش دور ابدا، السياسيين دول كله بيمشوا على هوا الحرس الثوري، فزي ما بيقول الحرس الثوري بيمشي، طبعا ما فيش حد ابدا بيتفق مع الحرس الثوري داخل ايران، ولا حتى المنظومة الدينية ولا أي شيء، ولا العلمانية ولا التنظيمات الحقوقية ولا nothing، ولا أي حاجة خالص. الحرس الثوري هو صاحب القرار النهائي، لأن احنا بنشوف تضارب في الآراء، في قرارات بتتاخد وتتغير تاني يوم. وقالها كذا مرة الرئيس بازلشكيان، قال إن في عندنا في مشاكل، عندنا في انقسامات جوه، يعني الأمور غير مستقرة سياسيا ولا دبلوماسيا. وبدأت دلوقتي شفنا احنا الانقلاب حتى داخل الحرس الثوري، في انقلابات من بقية العناصر.
0: نعم.
1: فربنا يستر ايه اللي هيحصل في ايران، بس ان شاء الله ما توصلش لزي ما كان مثلا سوريا او العراق او ليبيا او السودان، تبقى مشكلة.
0: يعني بدنا ننتظر هالمرحلة اللي جاية. هلا كلام الرئيس الأمريكي ما فينا بقى نبني عليه، لأنه تصريحاته الأخيرة أنه إيران تنازلت كتير وعملت مثل ما نحن بدنا، بس بالوقت يلي عم نشوف أنه فعلا إيران ما عملت أي شيء مثل ما بده الرئيس الأمريكي، لأنه لا النووي انحل ولا أذرع إيران
1: نهائيا. نعم. أيوة. العكس، ده هو ده ده ده ده هو اختلقوا مشكلة هرمز.
0: نعم.
1: يعني ما كانش موجود أبدا، ما ديك هرمز
0: صحيح.
1: ما كانش أبدا
0: عيونهم.
1: على جدول ولا على أي مفاوضة ولا على البال أساسا.
0: نعم.
1: ده اختراع جديد، وإيران هي اللي بتقفل يعني أنا بشوف هرمز زي القنبلة النووية، يعني نفس المستوى. وبعدين
0: لأنه شايفت أنه قادرة تحرق الاقتصاد العالمي كرمال طبعا. هيك شايفته أنه ورقة صارت حرزاني بإيدها، كرمال هيك اليوم عم بتساعد، وحتى الاجتماع مجلس الأمن اليوم عم بيدين هذه الاعتداءات بمضيق هرمز من قبل إيران. فده هو مرأة مهمة.
1: وبعدين عندك كمان الرئيس الأمريكي رجل غير مستقر، يعني عنده شوية مشاكل، يعني ما حدش عارف. يعني تخيلي مصير العالم كله في إيد هذا الرجل، وهذا الرجل يعني ما يعني غير مستقر، ودايما يغير رأيه.
0: صار في شكوك بصحته العقلية والذهنية، وهيدي صور اللي اليوم نشرها لبس روب الحكيم وحاطط سماعات، مثل كأنه عم بيرد على المنتقدين وعلى الفنانين يلي طرقوا لهيدا الموضوع، أنه خايفين من صحته الذهنية.
1: أنا بقول في عنده مشاكل، عنده عدم استقرار نفسي، وده شيء. وهو من النوع الخواف على فكرة، جدا خواف، وبيخاف من إيران. وإيران جربته كذا مرة واكتشفت وحبت تحطه في كذا اختبار ونجحت في الاختبارات، ولكن إيران ما عندهاش القوة الكفاية إن هي تقف قدامه. هي دي المشكلة الكبيرة. فعدم استقراره ده هو اللي مخلي العالم كله في حالة تأهب قصوى، يعني فما حدش يعرف بالظبط هو عايز يعمل ايه. ولكن ممكن جدا تتاخد قرار من المجلس في كونغرس بتوقيف قراراته، او يعني يدوله فرصة كده، او ممكن يشيلوه، محدش يعرف بالظبط. لكن اللي بيحصل دلوقتي المنظر، المشهد اللي احنا شايفينه كتير مفزع، يعني
0: نعم.
1: كتير مخوف.
0: صحيح. شكرا نشأة، يعطيك ألف عافية. رح أتابع مع مستمعينا ومع زميلنا بيدرو اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لمتابعة فقرة أغاني من سيا برت وأمي أستراليا. خليكم معنا وتابعونا. رح نكون يعني كمان اليوم مع جديد الإصدارات لأول مرة في أستراليا، وعبرت أمي رح تتعرفوا على جديد الفنان جوزيف عطية.

0: بنروح لاستراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع زميلنا بيدرو وفقرية أهني مسية بيدرو اللي أكيد كان هيك بعملية تفتيش ومهم بمكتبة راديو تؤمينا نشوف اليوم على وين وقعت عينه بهالمكتبة وأي فاينة اليوم رح نسمعه. خليكم معنا بعد استراحة قصيرة منتابع سوا مشوارنا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محاك الافتراق
2: لابن ناوي دوي
1: سوبر ستار جورج وصوف
3: قدك المياه
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: أهلي مسيحي من مكتب أستراليا. مكتب
0: إذن من مكتبة راديو تؤمية أستراليا معنا زميلنا بيدرو. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير من جديد.
7: يسعد لي صباح كلود، تحية لك وتحية لكل اللي عم يتابعونا من كل أنحاء العالم عبر موجتنا أو عبر موقعنا tuami.com.au. كلود، مواضيع كثيرة عم تطرحيها على الهواء أنت، والجرح بعده يعني عم ينزف مثل ما بيقولوا بالنسبة لوطننا الحبيب لبنان وبالنسبة لأستراليا لهالموجة اللي عم بنمرق فيها نحن كمان اليوم من هالغلا والضرائب وكل شيء يعني. بس إن شاء الله خير كلود عن جد، وتحية لكل اللي عم يشاركوك رأيهم. بالنسبة للمواضيع الوطنية كلود، أنا ما في أمرق على أغاني منسية لما نمرق على وطننا الحبيب لبنان. يعني أنا بدي أسأل سؤال لكل اللي عم يشاركوكي وعم يعطوا أراءهم. طيب 30 سنة ما قدرنا نعمل شيء نحن اليوم بلبنان، يعني كلها انهزامات، شو الحل باللي عم بيعطيكي وبدهم يقاوموا وبدهم يعملوا؟ ما في حل إلا من المفاوضات وبالسلام. حكي الرئيس ووضح كل شيء، واللي بده يسمع يسمع واللي ما بده يسمع. يعني شو ذنبنا نحن وشو ذنبه هالشعب اللبناني عم يتعذب كلود؟ نحن جايين على موسم صيفي اليوم، كل المغتربين عندهم حلم بيشتغلوا كل السنه تيمرق هالشهرين تيروحوا يصيفوا بلبنان.
0: نعم.
7: ويشوفوا اهلهم وينتعش هالبلد بالسياحه وهيك. شو ذنبنا نحن؟ بعدنا عم نعيش هالظلم وبعدنا عم نعيش هالحرب اللي عم يجرون عليها، حرب وهميه ما عم يقدروا يوصلوا لنتيجة هالجماعة إلا لمصلحة الخارج، تحسنوا مفاوضاتهم بإيران بشغلوا جبهة لبنان. هاي القصة كلها سوا كلها.
0: على كل إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون حلوة انفراجات. نحن دايما نتكل عليك بنهاية كل أسبوع لحتى هيك نغير ونقلب الصفحة ونقلب الأجواء مع هالفقرة أغاني منسية من مكتبة راديو تؤمية. شو اخترت لنا اليوم؟
7: كلود اليوم بدي روح هناك على مصر، وبنتمنى الفريق المصري كمان انه يربح بالمونديال.
0: مين راح تشجع؟
7: انا استراليا، يعني انا بقول لك استراليا بس. نعم. الا اذا كان لبنان ان شاء الله يشترك لبنان يعني بالمرتبه الاولى لبنان، وبيرجع المرتبه الثانيه هو يعني القلب والعقل يعني مشجع استراليا.
0: طيب مين بتقول راح يربح؟
7: استراليا.
0: أستراليا رح تربح إن شاء الله.
7: أنا بقول هيك ما يعني ما بعرف.
0: نعم.
7: 2-1 أو 3-1 ما بعرف هيك.
0: ثلاثة.
7: أنا
0: إن شاء الله نوصل لثلاثة.
7: بدنا أستراليا.
0: بدنا واحد وبيمشي الحال. على كل. وين بدنا نروح اليوم؟
7: بتروح أنا وياك اليوم على مصر لعند فنان كمان كبير من مصر مصطفى قمر. صرنا زمان منا سمعين أغنياته والكل بيتذكره. مصطفى قمر فنان كبير من مصر. بنسمع نحن وياه أغنية لابد نتفارق.
0: يلا
7: عبر موجتنا 1638 AM 1 2 3

0: هذا الراديو تعني أستراليا مع الأغنية المختارة من مكتبة راديو تعني مع أكيد بيدرو. بدي أقول لك شكرا على هالاختيار الحلو هالغنية رائعة على
1: الأغنية قديمة وحزينة كتير كلود لمصطفى أمر سمعناها بعد لحظات. كلود شو رأيك ننتقل من الأغاني القديمة المنسية لإصدار جديد عبر راديو تعني أستراليا جوزيف عطية نسمعها حصريا بهاللحظات قبل ما نودعكم؟
0: أكيد بدي أقول لك أول شيء شكرا كتير لك بيدرو ومن مكتبة راديو تؤمي كان اليوم الاختيار من مصر مع الفنان مصطفى أمر. وكمان مثل ما قلت بيدرو رح ننتقل لجديد الأسرة نعم ما غنيت مغروم
1: مغروم يلا بلتقى فيكم أنا مساء ليلة الأحد

0: شكرا شكرا من القلب وتمنيات من القلب لكل المستمعين، لكل اللي رافقونا من بداية هالأسبوع لغاية هاللحظة ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو، مع كتير من المواضيع والأخبار اللي تبعناها والمشاركات اللي كانت معنا على الهواء. أنا بدوري بدي أتمنى لكم بقية نهار حلوة، نهاية أسبوع موفقة، وبكرة أكيد صبحية بكرة رح تكون كلها حماس مع منتخبين غاليين على قلوبنا، المنتخب الأسترالي اللي منتمنى يفوز في هذه المباراة، والمنتخب المصري أيضا منتمنى دايما لقلو الحظ، ومبروك كمان الوصل لهذه المرحلة. فإذا نتمنى أكيد يكون صبحية موفقة للجميع. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تويمية أستراليا مع بريك، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور، ما تنسوا فترة بعد الظهر مع زميلي كاتيانا اللي بترافقكم ضمن مشوار لدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة مع جولة أخبار من تبعها، وبنستمع لها بعد لحظات من هالوقت. ضلوا بخير.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Up early. Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up, wake up.
2: منكم fresh.
4: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة تجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
11: News. ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. The Socceroos have held their final training session before their make or break World Cup match against Egypt. The game's not exactly on at an ideal time for Australian fans, 4 a.m. tomorrow Eastern, but still pubs, clubs and live sites will be allowed to open late for people to cheer Australia on. The Socceroos are trying to make history by winning their first ever knockout game in the World Cup. Extra police will be out and about on the lookout for any antisocial behaviour. Major snowstorms hit the New South Wales and Victorian Alps, breathing life into the ski season after what's been the worst start in decades. For parts of the Alpine region, it was the warmest June in almost 60 years. This resulted in no natural snow accumulating at ski resorts as temperatures spent most of the month well above freezing. And El Niño's expected to bring warmer weather this winter for southeastern Australia. And preparations are underway in New York for the wedding of pop icon Taylor Swift and NFL star Travis Kelce. The event, which is being called America's Royal Wedding, is rumoured to take place at Madison Square Garden this weekend. Hundreds of police are on patrol with a small rehearsal dinner expected to begin shortly. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكم على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: 2ME maximum hits and more, maximum music, maximum hits. 2ME Australia.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: أستراليا 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لفنزويلا بسبب الزلزالين اللي ضربوها واللي أدوا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. تحذير أمريكي لإيران بسبب تقويض المحادثات وفرض رسوم على مضيق هرمز. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: كل يوم كل ساعة وكل دقيقة في شي جديد على الهواء مع راديو 2MEA أستراليا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

Australia. 2ME Australia.

0: هون الموسيقى دايما بتجمعنا. أهلا وسهلا فيكن، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من قلب بيروت. دايما منكمل مشواركن بأجمل الأغاني وأجدد الأخبار.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: نهارنا اليوم يلي حمل أكيد مجموعة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز أخبار بعد لحظات من راديو 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The Socceroos and Egypt have been holding their final training sessions ahead of their knockout FIFA World Cup match. They'll meet in Dallas at 4 a.m. tomorrow morning Eastern Time, so that means venues across Australia will be given special permission to open at that hour for bleary-eyed but passionate fans. Australia's never won a knockout game in the World Cup before. The Socceroos will be hoping Egyptian superstar Mohamed Salah doesn't run rampant. He currently has a hamstring strain, so he might miss the game, but he's still trained with his team today. The death toll from one of Russia's largest ever aerial assaults on Kyiv has risen to 27. Ukrainian President Volodymyr Zelensky's rushed home from a trip to Ireland to visit the site of the strikes. Ukraine's urgently appealed to nearly 40 allies for more Patriot interceptors to help prevent these sorts of attacks. It follows weeks of Ukrainian strikes in Russia and on occupied territory that have hit oil facilities and caused fuel shortages. And Swifties are gathering outside Madison Square Garden in New York, which is rumoured to be the venue of Taylor Swift's wedding to NFL star Travis Kelce this weekend. Several blocks surrounding the area will be off limits to vehicles and partially closed to pedestrians. A police memo obtained by the New York Times shows 1,000 guests are expected to attend. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن إيران وافقت على كل شيء تقريبا في المحادثات النووية، ومسؤول أمريكي يؤكد لسكاي نيوز عربية أن معدل عبور السفن في مضيق هرمز مرتفع. 9 قتلى وأكثر من 20 جريحا في انفجار بدمشق، والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على كل شيء تقريبا في المحادثات النووية. وفي مقابلة مع قناة CNBC أكد ترامب أن الحرب مع إيران هي عملية لنزع القدرات النووية، مضيفا أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: نحن نتفاوض، وأعتقد أن الإيرانيين وافقوا على كل ما نحتاج إليه تقريبا. لا نسعى إلى تغيير النظام، ما أريده بسيط جدا، وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد هزمتهم عسكريا، لقد هزموا بالكامل من الناحية العسكرية. الحرب مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي، هي عملية لنزع القدرات النووية. لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
0: كما أكد ترامب عدم تمكن أي سفينة من العبور والوصول إلى إيران خلال الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية.
1: لقد فرضت حصارا، وفي الحقيقة لم يكن مجرد حصار، بل كان جدارا من الفولاذ. لدينا بحرية عظيمة، بل أعظم بحرية في العالم، ولم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران.
0: أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المحادثات النشطة مع إيران لا تزال متواصلة على مستويات رفيعة بشأن جميع جوانب مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وأن حركة عبور السفن فيه تجري بمعدلات مرتفعة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا. قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم. وخلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي شدد الزياني على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
2: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
0: من جانبه أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك والتز أن إيران تجاهلت التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، محذرا من نفاد صبر ترامب من هذه المسألة.
3: إننا هنا اليوم لأنه على الرغم من الاتفاقات الدبلوماسية لم تظهر إيران بعد للعالم الحد الأدنى من الاحترام، بل على العكس فهي تتحدى علناً هذا المجلس وجيرانها والمبادئ الأساسية للدبلوماسية. وقد طالب أعضاء هذا المجلس إيران بوقف الهجمات وفتح المضيق، حتى شركاؤهم الأقرب إليهم قالوا لهم في السر أوقفوا فرض الرسوم وافتحوا المضيق. وقبل أسبوعين فقط وقعت واشنطن مذكرة تفاهم مع إيران تنص على ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة ووقف الهجمات على السفن المدنية، ونحن هنا اليوم لأن إيران تجاهلت ذلك.
0: شدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أهمية التزام إيران بأن يكون المضيق خاليا من التهديدات والعنف والرسوم.
4: ندعو إلى استعادة حق المرور العابر بالكامل في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن الأهمية بمكان أن يكون المضيق خاليا من العنف وأي شكل من أشكال الرسوم أو العوائق غير القانونية، وأن تلتزم جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي.
0: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في الاستعدادات الإسرائيلية. وشدد زمير على أهمية مركزية إيران في المخطط الدفاعي الإسرائيلي، لافتا إلى أنها جزء من الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على استقرار المنطقة. وأكد زمير أن كل جبهات القتال نشطة ومترابطة، وأي تطور في إحداها قد يؤثر في الأخرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أمريكيين حاليين والسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وذلك بالتزامن مع انخراط واشنطن وطهران في محادثات حساسة خلال الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من دول في المنطقة تحذير إيران من احتمال استهداف هذين المسؤولين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إفشال المفاوضات وإشعال القتال مجددا. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق. وأضاف الحزب أن المواجهات دارت قرب قرية قزقابان على بعد نحو 3 كيلومترات من مدينة بيرانشهر الحدودية. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق ارتفعت إلى 9 قتلى وعشرين مصابا. وأضافت الداخلية السورية أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زنتها نحو 1 كيلوغرام جهزت بشظايا معدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية كبيرة في موقع الانفجار. وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات التفجير وتحديد هوية المنفذين. شدد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني على أن علاقة سوريا ستكون حصرا مع الدولة اللبنانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي في بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. كما شدد الشيباني على أن بلاده ستواصل العمل على تجاوز إرث النظام السوري السابق في العلاقة مع لبنان.
5: مع كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة.
0: من جهته أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية لتعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص.
6: أنجزنا أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين.
0: وفي رده على سؤال بشأن إمكانية التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله تحت ضغط أمريكي، رفض رئيس الحكومة اللبنانية الإجابة مؤكدا على الموقف السوري الرافض لأي تدخل في لبنان.
5: ممكن جاوب أنا؟
6: بعتقد أنا لا أنت ولا أنا حنجاوب. بعتقد فخامة الرئيس أحمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا، وأكثر من كلام فخامة الرئيس أحمد الشرع نيابة عن معالي الوزير شيباني ما عنده يزيد، وأنا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
0: وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أكد بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني.
7: عندما تدق الساعة 12:00 سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME، سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12:00 وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12:00 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
8: What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. رئيس المصري الأردني ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هاي وأهلا وسهلا بالجميع بالمحطة يلي بتجمعنا كلنا راديو 2ME 1638 AM. من هون من استديوهات الإذاعة في كتير أغاني ناطرتكن وأجواء حلوة ما بتنتسى، رفقونا للآخر.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: قدمت أستراليا 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لفنزويلا بسبب الزلزالين اللي ضربوها واللي أدوا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. تحذير أمريكي لإيران بسبب تقويض المحادثات وفرض رسوم على مضيق هرمز. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: مرحبا لكل مستمعينا، يسعد اوقاتكم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وماي سات من بيروت. خليكن على السماع وما تغيروا الموجه، دايما على 16:38 AM.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انتو معنا، ونحن معكم عبر 16:38 AM.
0: بحييكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، بندعيكم تريفقونا عبر راديو 2ME أستراليا على 16:38 AM. برامجنا المتنوعة على مدار الساعة 7 أيام كل الأسبوع، خليكن معنا على السماع دايما برفقتكن من راديو 2ME أستراليا. معكن ماريا منصور من استديو 2ME ومايسات من بيروت.

0: راديو 2ME أستراليا بتقدم لكم موجز عن الأخبار يلي حصلت بالعالم وبأستراليا. ننتقل لنسمع سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. The New South Wales government's confirmed a suspected case of the H5 bird flu has been detected at Hawke's Nest on the state's mid-north coast. Testing's currently underway to determine which strain of avian influenza it is. Cases of the H5N1 strain of bird flu have so far been detected in Western Australia and South Australia. The poultry industry is especially concerned bird flu will eventually spread from migratory birds onto farms, causing mass fatalities. Socceroos coach Tony Popovich says tomorrow's knockout World Cup match with Egypt is a special match that will show the nation's soccer prowess on the world stage. Australia's never won a knockout World Cup match before, so there's a lot riding on the game. A key talking point is the fitness of Egyptian superstar Mohamed Salah, who has a hamstring strain, but it's unclear whether he'll play. The match is at 4 a.m. Australian time, so fans here are debating whether to stay up late or wake early, and special permission's been given to pubs and clubs to put the game on at that time. And streets have been shut in New York as preparations continue for Taylor Swift's rumoured wedding to NFL star Travis Kelce this weekend. Reports suggest the two-day event at Madison Square Garden will kick off with a small rehearsal dinner before the main ceremony on Friday local time that 1,000 people are expected to attend. Fans are rushing to the arena to try and catch a glimpse of the pop star. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

ترامب يقول إن إيران وافقت على كل شيء تقريبا في المحادثات النووية، ومسؤول أمريكي يؤكد لسكاي نيوز عربية أن معدل عبور السفن في مضيق هرمز مرتفع. البرلمان العراقي يطالب الحكومة بملاحقة كبار الفاسدين ومتابعة سرقات في قطاعات الكهرباء والضرائب والتسلح الوهمي.

0: المنتخب الجزائري يلتقي نظيره السويسري في مدينة فانكوفر بكندا ضمن منافسات دور الاثنين وثلاثين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على كل شيء تقريبا في المحادثات النووية. وفي مقابلة مع قناة CNBC أكد ترامب أن الحرب مع إيران هي عملية لنزع القدرات النووية، مضيفا أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
1: نحن نتفاوض، وأعتقد أن الإيرانيين وافقوا على كل ما نحتاج إليه تقريبا. لا نسعى إلى تغيير النظام، ما أريده بسيط جدا، وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد هزمتهم عسكريا، لقد هزموا بالكامل من الناحية العسكرية. الحرب مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي، هي عملية لنزع القدرات النووية. لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
0: كما أكد ترامب عدم تمكن أي سفينة من العبور والوصول إلى إيران خلال الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية.
1: لقد فرضت حصارا، وفي الحقيقة لم يكن مجرد حصار، بل كان جدارا من الفولاذ. لدينا بحرية عظيمة، بل أعظم بحرية في العالم، ولم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران.
0: وفيما يتعلق بعائدات النفط الإيراني، قال ترامب إن إيران ستشتري بجزء من هذه العائدات احتياجاتها من الغذاء من الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران بحاجة إلى الغذاء الذي سيتم توفيره حصريا عبر المزارعين الأمريكيين.
1: لديهم معدل تضخم يبلغ 300%، ولا يحققون أي إيرادات، لذلك سنأخذ جزءا من الأموال وسنشتري لهم. إنهم بحاجة إلى الغذاء، ويحتاجون إلى الذرة والقمح وفول الصويا، وسنجعل مزارعين الأمريكيين وحدهم هم من يوفرون ذلك. لقد فقدوا قوتهم، ورغم ذلك فإنهم ما زالوا يحاولون الظهور بمظهر قوي، والشيء الوحيد الذي ما زال لديهم هو الأخبار الزائفة.
0: أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المحادثات النشطة مع إيران لا تزال متواصلة على مستويات رفيعة بشأن جميع جوانب مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وأن حركة عبور السفن فيه تجري بمعدلات مرتفعة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا. قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم. وخلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، شدد الزياني على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
2: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
0: من جانبه، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن إيران تجاهلت التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، محذرا من نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: So we're here today because despite the diplomatic
4: إننا هنا اليوم لأنه على الرغم من الاتفاقات الدبلوماسية، لم تظهر إيران بعد للعالم الحد الأدنى من الاحترام، بل على العكس، فهي تتحدى علنا هذا المجلس وجيرانها والمبادئ الأساسية للدبلوماسية. وقد طالب أعضاء هذا المجلس إيران بوقف الهجمات وفتح المضيق، حتى شركاؤهم الأقرب إليهم قالوا لهم في السر أوقفوا فرض الرسوم وافتحوا المضيق. وقبل أسبوعين فقط وقعت واشنطن مذكرة تفاهم مع إيران تنص على ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة ووقف الهجمات على السفن المدنية، ونحن هنا اليوم لأن إيران تجاهلت ذلك.
0: شدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أهمية التزام إيران بأن يكون المضيق خاليا من التهديدات والعنف والرسوم.
5: ندعو إلى استعادة حق المرور العابر بالكامل في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن الأهمية بمكان أن يكون المضيق خاليا من العنف وأي شكل من أشكال الرسوم أو العوائق غير القانونية، وأن تلتزم جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي.
0: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في الاستعدادات الإسرائيلية. وشدد زمير على أهمية مركزية إيران في المخطط الدفاعي الإسرائيلي، لافتا إلى أنها جزء من الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على استقرار المنطقة. وأكد زمير أن كل جبهات القتال نشطة ومترابطة، وأي تطور في إحداها قد يؤثر في الأخرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وذلك بالتزامن مع انخراط واشنطن وطهران في محادثات حساسة خلال الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من دول في المنطقة تحذير إيران من احتمال استهداف هذين المسؤولين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إفشال المفاوضات وإشعال القتال مجددا. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق. وأضاف الحزب أن المواجهات دارت قرب قرية قزقابان على بعد نحو 3 كيلومترات من مدينة بيرانشهر الحدودية. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق ارتفع إلى 9 قتلى و20 مصابا. وأضافت الداخلية السورية أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زينتها نحو 1 كيلوغرام جهزت بشظايا معدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية كبيرة في موقع الانفجار. وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات التفجير وتحديد هوية المنفذين. شدد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني على أن علاقة سوريا ستكون حصرا مع الدولة اللبنانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي في بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. كما شدد الشيباني على أن بلاده ستواصل العمل على تجاوز إرث النظام السوري السابق في العلاقة مع لبنان.
6: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة.
0: من جهته أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية لتعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص.
7: يلي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين.
0: وفي رده على السؤال بشأن إمكانية التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله تحت ضغط أمريكي، رفض رئيس الحكومة اللبنانية الإجابة مؤكدا على الموقف السوري الرافض لأي تدخل في لبنان.
6: ممكن جاوب
7: أنا بعتقد أنا لا لا لا لا, لا أنت ولا أنا حنجاوب. بعتقد فخامة الرئيس أحمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا وأكثر من كلام فخامة الرئيس أحمد الشرع نيابة عن مع الوزير شيباني، ما عنده يزيد وأنا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
0: وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أكد بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن اللقاء لم يبحث موضوع حزب الله، ولكنه أبدى انفتاح دمشق على لقاء مع الحزب إذا اقتضت المصلحة اللبنانية والسورية ذلك. وفي تعليقه على اللقاء قال بري في حديث صحفي أن نتائج زيارة الشيباني كانت ممتازة، مشيرا إلى أنها بحثت أهمية تطوير العلاقات اللبنانية السورية وتعزيزها ومنع أي تهديد من أي دولة باتجاه الأخرى، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع التهريب بكل أشكاله والاستفادة اقتصاديا من الفرص المتاحة أمام البلدين. وأضاف بري أنه لم يلمس من الشيباني أي حقد تجاه حزب الله، ولم يتحدث إلا بالكلام العالي المسؤولية عن لبنان كما عن كل المكونات فيه. بين براغماتية المرحلة وإرث جراح الماضي، تتحرك دمشق الجديدة نحو بيروت بخطاب مختلف ورسائل محسوبة. زيارة وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إلى لبنان تفتح صفحة علاقات ندية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن سوريا لا تغادر الملف اللبناني ولا تعود إليه بأدوات الماضي.
8: البراغماتية ناجية وحيدة تخرج من مد وجزر العلاقات اللبنانية السورية في كل المحطات. تغير نهج التعاطي دون أن يتغير أسلوب رسائل دمشق تجاه بيروت. تعتني دمشق منذ سقوط النظام السابق بمشهدية العلاقة تلك، استدعاء لبنان الرسمي إلى قصر المهاجرين.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: مع راديو 2 AM أستراليا، صوتكم المفضل، كل لحظة أحلى وكل غنية أجمل. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت لعندكن، بوصلكن أطيب التحيات. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحد

0: conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للوليد 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير الا عند الصفدي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: هون الموسيقى دايما بتجمعنا. أهلا وسهلا فيكم، معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من قلب بيروت. دايما منكمل مشواركم بأجمل الأغاني وأجدد الأخبار. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
5: بس على 2ME.

0: هاي لكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، وتل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 16:38 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا، معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رزا فاضية.
6: Only on 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية، نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات من بيروت.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دوليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دوليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. The New South Wales government's confirmed a suspected case of the H5 bird flu has been detected at Hawke's Nest on the state's mid-north coast. Testing is currently underway to determine which strain of avian influenza it is. Cases of the H5N1 strain of bird flu have so far been detected in Western Australia and South Australia. The poultry industry is especially concerned bird flu will eventually spread from migratory birds onto farms, causing mass fatalities. Socceroos coach Tony Popovich says tomorrow's knockout World Cup match with Egypt is a special match that will show the nation's soccer prowess on the world stage. Australia's never won a knockout World Cup match before, so there's a lot riding on the game. A key talking point is the fitness of Egyptian superstar Mohamed Salah, who has a hamstring strain, but it's unclear whether he'll play. The match is at 4 a.m. Australian time, so fans here are debating whether to stay up late or wake early, and special permission's been given to pubs and clubs to put the game on at that time. And streets have been shut in New York as preparations continue for Taylor Swift's rumoured wedding to NFL star Travis Kelce this weekend. Reports suggest the two-day event at Madison Square Garden will kick off with a small rehearsal dinner before the main ceremony on Friday local time that 1,000 people are expected to attend. Fans are rushing to the arena to try and catch a glimpse of the pop star. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: وأنا أعتقد بأنه لنا جميعا لم نعي بالكامل بعد ما آثار هذه الحرب على المدى الطويل.
13: بلا شك، وتبقى الأحلام ونحن شهود على هذه الأحلام. إذن أشكرك ونحييك أستاذ أحمد الهنداوي المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية من عمان. بهذا تنتهي هذه الفقرة الإنسانية ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
14: رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديثه للجزيرة أشار إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان والالتزامات على إسرائيل لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. قال باسيل أيضا أنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام وأنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. هذه التطورات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نرصد معك ابتداء آخر التصريحات الواردة من واشنطن.
10: نعم محمد، آخر التصريحات الواردة هي التي وردت على لسان الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة CNBC، وتحدث عن الوضع مع إيران حاليا وقال إن الإيرانيين وافقوا على معظم المطالب الأمريكية، في إشارة إلى المفاوضات التي عقدت مؤخرا مع إيران بشكل غير مباشر في الدوحة. والرئيس دونالد ترامب تحدث عن هذا الصراع بشكل موسع وقال إنه لم يكن يسعى لتغيير النظام في إيران وإن قيادات الصف الأول والثاني قتلوا في الضربات العسكرية الأمريكية، ووصف القيادات الإيرانية الحالية بأنها أكثر عقلانية. ترامب يقول إن هذه الحرب ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما هي عملية نزع السلاح النووي، ويؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ترامب يقول إن هناك إنجازا اقتصاديا في الولايات المتحدة حاليا بارتفاع أسواق المال، المؤشرات الاقتصادية، انخفاض أسعار النفط بشكل دولي. ويقول أيضا إن مسألة التفاوض حول مضيق هرمز أنه لم يكن ليريد أن ترتفع أسعار أو سعر برميل النفط إلى $350، وهو ما كان قد سيتسبب في كساد اقتصادي دولي على حد قوله. ويقول أنه لا يريد أن يذكر في التاريخ الأمريكي مثل الرئيس الأسبق هربرت هوفر الذي كان ارتبط اسمه بالكساد هنا في الولايات المتحدة، الكساد الكبير. دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أنه تحقق إنجاز عسكري في تدمير قدرات الجيش الإيراني خلال الحملة العسكرية الأمريكية على حد قوله، وأيضا بتدمير الرادارات والبحرية الأمريكية. وقال إن الإيرانيين حاولوا خلال الفترة الماضية إعادة بناء الرادارات بالقرب من سواحل مضيق هرمز، لكن القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه الرادارات. وأيضا ترامب يقول إن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة سيخصص للمزارعين الأمريكيين في مقابل بيع السلع الغذائية الأمريكية إلى الشعب الإيراني، وأنه سيتحقق فائدة اقتصادية للولايات المتحدة من هذه العمليات، عمليات البيع. أيضا ترامب محمد في هذا الحديث عن الوضع مع إيران كان يقول أن الولايات المتحدة حققت الكثير من الإنجازات وأنها حتى قبيل توقيع مذكرة التفاهم قامت بإخراج الكثير من سفن النفط من مضيق هرمز ليلا من دون علم القوات الإيرانية في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي بالنفط مرة أخرى. لكن في المجمل هو يتحدث عن أن المفاوضات جيدة مع إيران وكان قد صرح بذلك بالأمس أيضا حينما سئل عن المفاوضات التي جرت في الدوحة. وكذلك قال نائبه جيلي فانس أيضا أن هذه المحادثات كانت مثمرة للغاية وأنها ركزت
14: يعني
10: بشكل كبير
14: هذه الأوصاف على إيهاب التي وردت حول جولة المفاوضات الأخيرة أن توصف بأنها كانت مثمرة مثلا، لكن هل تحدث الأمريكيون بشيء من التفصيل ربما حول ما اتفق عليه أو كيف كانت هذه المفاوضات مثمرة؟
10: في الواقع لا محمد، لأن أولا البيت الأبيض لم يتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الأمر، والولايات المتحدة منشغلة حاليا باحتفالات الذكرى 250 للاستقلال، كما أيضا إيران منشغلة بمسألة التجهيز لجنازة المرشد الراحل. ويبدو أن هذه المحادثات كانت قبيل هذين الحدثين، وهي مسألة كما قال موقع أكسيوس من قبل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن هناك اتفاق على التهدئة في هذه الفترة تحديدا في كل من البلدين. وكان في المجمل الحديث عن تأكيدين أمريكيين، أولا بأن الولايات المتحدة تجدد التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، يقول ترامب بذلك. والأمر الثاني هو أن مسألة مضيق هرمز لن تفرض فيه رسوم عبور، ووفق ما ذكره مسؤولون أمريكيون لوول ستريت جورنال بأن المحادثات في الدوحة ركزت على هذه النقطة، وأن ويتكوف وكوشنر نقلوا للإيرانيين بشكل غير مباشر عبر الوسطاء بأن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر، وقد يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء من هذه الأموال شريطة أن تتخلى إيران عن هذه الفكرة، وفي مسألة أن إيران ستحقق منافع اقتصادية كبيرة وعائدات من الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وكذلك عن بيع النفط بشكل كامل، لأن الرفع الذي حدث من الإدارة الأمريكية عن بيع النفط هو لمدة شهرين فقط حتى اللحظة، وبالتالي لم يتم الرفع بالكامل عن العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني. والولايات المتحدة تقول أو كما قالت من قبل أنها ستقابل خطوة بخطوة في الالتزامات الإيرانية في بموجب مذكرة التفاهم. لكن الأجواء إيجابية محمد فيما يتعلق بردود الفعل حول هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة، خاصة وأنها جاءت بعد تصعيد عسكري في مضيق هرمز.
14: سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وعن حدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
15: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيدا عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحا خارج إيران.

0: ابحث عن الجمال بكل شيء حولك، فالإيجابية بتجيب لكم المزيد من الجمال. ما تقلقوا بشأن المستقبل، فاليوم هو فرصة لتحقيق النمو والتحسن. الحياة مغامرة كتير حلوة، استمتعوا فيها وما تخافوا من مواجهة التحديات. كونوا شمس بتضوي حياة الآخرين بدفء حبكم ونظرتكم للإيجابية.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

أدى 100 أستراليا 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لفنزويلا بسبب الزلزالين اللي ضربوها واللي أدوا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. تحذير أمريكي لإيران بسبب تقويض المحادثات وفرض رسوم على مضيق هرمز. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. من الأقوال المأثورة عن الابتسامة إنه الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء ولكن أكثر إشراقاً. قديش حلو هيدا القول وقدي مهضوم ودايماً بتسمو. يعني الابتسامة ما حقها مصاري إذا عن جد بتبتسمو، بتحسوا الصداقة أحلى، بتحسوا نهاركن أحلى، فيه أكتر إيجابية، وابتسامة واحدة بتغير مزاجكن ومزاج اللي حواليكن كمان. متابعين دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: This is الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عوناً للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME
3: Gold. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: تحياتي لكم مستمعينا، انتم برفقة إذاعة 2ME 16:38 AM. أجمل شيء بالحياة أنه نعرف نلاقي الفرح بالتفاصيل الصغيرة، مثل غنية حلوة أو كلمة طيبة.

0: حان وقتنا مستمعينا لننتقل سوا للأخبار من تبع دايما من راديو 2ME أستراليا دايما على 1638 AM. خليكم معنا على السماع.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو عدها ويقدمها آدم جبير.
10: مرحبا بكم في عناوين النشرة. المفاوضون يعلنون أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل. شيباني ينقل تطمينات دمشق إلى بيروت ويؤكد على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الضخم على كييف إلى 27 قتيلا وعشرات الجرحى، وأوكرانيا تتوعد بالرد. في الجزائر المشاركة تسجل أدنى مستوياتها في انتخابات تشريعية في هذا البلد.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم. أعلن المفاوضون أنه من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي قتل في وقت سابق في ضربة أمريكية إسرائيلية، والذي وصل جثمانه هذا الصباح إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم التشييع. ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى الراحل من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه كما قال. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض عن مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق، وذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران والفصائل المسلحة الكردية التي تصنفها إيران كمنظمات إرهابية وتتهمها بخدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح خلالها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. من بيروت لكورا نصيف.
11: أفصحت مروحة اللقاءات الواسعة التي أجرها وزير الخارجية السوري أسعد شيباني مع مسؤولين لبنانيين وقيادات حزبية ومرجعيات دينية عما هو أبعد من فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، كي تشير إلى محو تداعيات العلاقة السلبية التي طبعت البلدين في حقبة النظام السابق، ذلك ما حمله على تأكيد رغبة سوريا الجديدة في التعاون والتنسيق مع لبنان ونشوء علاقة متوازنة والحرص على الاستقرار المتبادل. أولى نتائج ذلك اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة على أنها مرجعية علاقات البلدين تحل محل المجلس الأعلى السوري اللبناني المنشأ في مرحلة آل الأسد. إلى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة زار شيباني قيادات سياسية أضحت حليفة لسوريا الجديدة كوليد جملاط وسمير جعجع وسامي جميل. قصد البطريركية المارونية ودار الفتوى في بيروت وطرابلس. حزب الله الطرف الوحيد المهم المستثنى من لقاءاته، بيد أن اجتماعه بالرئيس نبيه بري أتاح تواصلا مع المكون الشيعي اللبناني، خصوصا وأن بري خلافا لحزب الله لم يتورط في الحرب السورية، إلا أن بري وصف لقاءه بشيباني بأنه كان ممتازا متحدثا عن مسار جديد بين الدولتين. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: وفي زيارته هذه الثانية إلى بيروت نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق. دمشق التي ارتفعت إلى 9 قتلى ومناقل عن 20 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار بعبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط هاء دمشق، في اختبار جديد للسلطة السورية أو للسلطات التي عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها على عموم البلاد. مزيد في تقرير أو ننتقل إلى موضوع آخر، حيث دعا إسرائيليون في ذكرى إحياء مرور 1000 يوم على 7 من تشرين الأول أكتوبر على عام 2023 إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشعل الحرب في قطاع غزة. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
12: ما من شك في أن الإسرائيليين يرون ضرورة ملحة تأخرت كثيرا في تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية لفحص أسباب الفشل الأخطر على الإطلاق في التاريخ القصير لدولة إسرائيل منذ قيامها عمليا. لهذا خرجوا بالأمس وقطعوا الشوارع في عشرات المناطق وصولا إلى مظاهرة مركزية في مدينة تل أبيب طالبت تماما بهذا الأمر. في إسرائيل الشعور الشعبي بأن هذا الإخفاق كان وما يزال الأخطر على الإطلاق، ويريدون أن تقوم إسرائيل بالتحقيق في ذلك، يحملون أساسا الحكومة الحالية مسؤولية كبرى عن ذلك، وهذا يترجم في استطلاعات الرأي منذ 7 من أكتوبر وحتى الآن. لا يريد الإسرائيليون استمرار هذه الحكومة بسبب أساسا 7 من أكتوبر.
10: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. تواصلنا الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خارج مقر البرلمان الألباني، فيما تتصاعد حدة الاحتجاجات التي أثارها مشروع بناء منتجع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مسؤول أمريكي إنه أي ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي القتل العبثي في أوكرانيا، يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه إلى ما لا يقل عن 27 قتيلا وعشرات المصابين حصيلة ضحايا الهجوم الضخم الذي شنته روسيا أمس على كييف بالصواريخ والمسيرات والذي توعدت أوكرانيا بالرد عليه. شيرين ناصر.
13: كييف أعلنت عزمها على الرد، وطلب الرئيس فولوديمير زيلنسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح تصنيع صواريخ باتريوت الدفاع الجوية، كما أعرب عن أمله في تلقي مساعدات في مجال الدفاع الجوي من حلفائه الغربيين خلال قمة الأطلسي الأسبوع المقبل في أنقرة. وبينما توعدت موسكو من جهتها بتكثيف الضغوط على كييف لتحقيق الأهداف، وفقا للمتحدث باسم الكرملين، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استنكر الهجمات الروسية الأخيرة مجددا الدعوة إلى وقف النار، وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية هي انتهاك فادح للقانون الإنساني الدولي وينبغي أن تتوقف في الحالة. ميدانيا استمر المسعفون في كييف بالبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب الهجوم بسقوط العشرات بين قتلى وجرحى. وأعلن الصليب الأحمر تدمير مستودع يضم 320 ألف وحدة من التجهيزات الإنسانية في القصف الروسي، كما تسبب القصف باحتراق نحو 800 ألف كتاب في مستودع لدار للنشر. وألحق الحطام أيضا أضرارا بمبنى يضم عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين دون وقوع إصابات.
10: كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية على منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون إنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات البعثة. في السودان يتواصل التصعيد العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، ذلك بالتزامن مع ضربة استهدفت ولاية شمال كردفان. فائزة مصطفى،
14: حقق الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تقدما ميدانيا في إقليم دارفور غرب البلاد، وفق ما أكده الناطق باسم حكومة الإقليم متحدثا عن السيطرة على منطقة أبو قمرة والاستيلاء على العتاد العسكري وأسر عدد من عناصر قوات الدعم السريعة. وأضاف أن مدينة الفاشر وعددا من المدن تشهد تطورات ميدانية في محاولة الاستعادة السيطرة عليها. وفي الجبهة المقابلة، وفق مصادر، استهدفت قواتها الدعم السريع المدخل الشرقي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أول أمس باستخدام طائرة مسيرة دون أن تتضح إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية. وتعد مدينة الأبيض من أهم المراكز الاستراتيجية في وسط السودان، كما تشكل الممرات اللوجستية في المناطق الحدودية بولاية غرب دارفور أهمية بالنسبة للأطراف المتحاربة.
10: أصيبت شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أصيبت بهجوم بواسطة مسيرة في إقليم دارفور بالسودان، وذلك بحسب ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة مبديا أسفه لتدمير 50 طنا من مساعدات حرم منها سكان هم بأمس الحاجة إليها كما قال. في الجزائر تتجه نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس في هذا البلد تتجه إلى تسجيل أدنى مستوى تاريخي لها في استحقاق تشكل فيه المشاركة الرهان الرئيسية في ظل نقص الحماس لدى الجزائريين. شيرين ناصر.
13: كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإنابة اعتبر أن هذه الأرقام الأولية ستتغير حتما بعد أن شكل العزوف عن المشاركة أبرز سمات هذه الانتخابات، وعقب نسبة مشاركة بلغت 23% عام 2021، بينما لم يشأ وزير الداخلية سعيد سيود التعليق على نسبة المشاركة، ووجه نداء إلى الجزائريين والجزائريات للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع بعد أن بدت مراكز الاقتراع وسط العاصمة شبه خالية بعد ظهر الخميس، إذ اقتصر الحضور على موظفي الانتخابات وعدد قليل من الناخبين. وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية لإتاحة الفرصة لنحو 25 مليون جزائري لاختيار 407 نواب لولاية مدتها 5 سنوات، في استحقاق قال الرئيس عبد المجيد تبون أنه جرى في ظروف جيدة، بينما يتوقع مراقبون أن تفوز فيه الأحزاب المقربة من السلطة إلا في حال حدوث مفاجآت. هذه الانتخابات جرت في لجدل أثارته عملية إلغاء نحو ثلث القوائم الانتخابية، إذ نددت أحزاب عدة بإقصائها من الترشح في بعض الدوائر الانتخابية لاسيما في العاصمة الجزائر.
10: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وقد أودى الوباء في هذا البلد بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن بحسب أحدث أرقام رسمية. هجيرة بن عدة.
13: الوباء أودى بحياة 438 شخصا، فيما بلغت الإصابات 1406 حالات وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الصحية. وباء إيبولا الذي أعلن رسميا منتصف مايو أيار الماضي سببه فيروس بوندي بوغيو، وهو سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج، بينما تستعد السلطات لإجراء تجارب سريرية لمكافحة. وتتركز غالبية الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شرقي البلاد، لكن تأكيد إصابة في مدينة كيسانغاني على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي أثار قلقا واسعا بشأن تمدد العدوى. وتبين أن الحالة تعود لامرأة حامل نقلت جثتها سرا من منطقة موبوءة في وقت تحذر فيه السلطات من أن جثامين ضحايا إيبولا تبقى شديدة العدوى، خصوصا خلال مراسم الدفن التقليدية.
10: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن انتهاء موجة فيروس هانتا الذي انتشر في وقت سابق على سفينة سياحية وأثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي. وقال المدير إن المنظمة منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل مع الحكومات وشركائها لفهم هانتا وتفشيه بشكل أفضل. في الرياضة، تقام في الوقت الحالي ونحن نتابع هذه المباراة الجزائر ضد سويسرا لحسم بطاقة إلى ثمن نهائي مونديال كرة القدم. الجزائر متأخرة بهدفين دون رد، حمل الهدف الأول توقيع إمبولو في الدقيقة 10 من المباراة، ثم مع بداية الشوط الثاني سجل ندوي الهدف الثاني للسويسرا، والمباراة متواصلة الآن وهي تقريبا في الدقيقة 53. قبل ذلك عبر المنتخب البرتغالي بصعوبة إلى ثمن النهائي هو الآخر بفوزه بهدفين مقابل هدف على كرواتيا، وضرب له موعدا مع المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. إسبانيا التي فازت على النمسا بثلاثية دون رد، ومساء اليوم ستواجه مصر استراليا في مباراة تحوم فيها الشكوك حول مشاركة محمد صلاح. وبعد هذه المباراة، مباراة مصر فجر غد، ستكون هناك مباراة بين الأرجنتين والكاب فيرد جزر رأس الأخضر. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها المفاوضون يعلنون أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل. الشيباني ينقل تطمينات دمشق إلى بيروت ويؤكد فتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان. شكرا لحسن استماعكم، ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
15: In Sydney, heavy traffic westbound on the M2 motorway with a crash at the start of the Epping Tunnel. Delays already back through Macquarie Park. Travel time on the M5 motorway is sitting just a little over half hour from Kingsgrove getting into Preston's and recovering westbound on the M4 through Greystones after an earlier crash. Looking to Melbourne with a crash, Pakenham Bypass outbound after O'Shea Road. Couple lanes closed, queues back to Princes Freeway. Slowing outbound at the moment for the Hume off the Ring Road passing O'Hearn's Road and inbound approaching O'Hearn's Road past Cooper Street. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldia, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
16: مشوارنا ببلش مع الفنانة نانسي عجرم، أهون راديو 2 AMI، معكم سعيد.

0: العسل.
1: مواعدكم كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي الدوام.
1: سوبر ستار
3: مساء الخير على الجميع.
1: جورج وصوف. كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: access.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. جورج وصوف. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي، الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي.
4: This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مونتي كارلو الدولية، وساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا لك ريتا، نرحب بكم مجددا مستمعينا. من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، بذلك غدا انعقاد جولة محادثات شهدتها الدوحة قبل أيام. واليوم اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران لم تكن حربا بل عملية لنزع سلاحها النووية. وأضاف ترامب أن واشنطن تتفاوض مع طهران من موقع قوة، متهما إيران بممارسة البلطجة في الشرق الأوسط ضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب ضعف الرؤساء السابقين. ومنذ بعض الوقت وصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران جثمان الخامنئي الأب، وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف قد دعا إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تنطلق اليوم. وفيما أعلنت إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء جهباز شريف في التشييع، توقع المنظمون مشاركة مسؤولين من نحو 30 دولة. في زيارة هي ثانية له إلى بيروت، أكد وزير الخارجية السوري أسعد شيباني أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. ونقل شيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق. كما تضمنت زيارة الشيباني سلسلة لقاءات سياسية وروحية أبرزها مع رئيس البرلمان نبيه بري وقوى مسيحية رئيسية كانت طيلة عقود مناوئة لحكم عائلة الأسد. وفي دمشق أمس قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى وسط العاصمة السورية. إلى أوكرانيا، حيث ذكر رئيس الإدارة العسكرية في سومي المتخمة للحدود مع روسيا أن شخصين قتلا في المنطقة وأصيب آخر بجروح بعد أن ضربت طائرات مسيرة روسية منزلا خاصا. وفي مدينة كريفيري وسط أوكرانيا أصيب 7 أشخاص بجروح إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مكتظة بالسكان. إلى الجزائر التي شهدت انتخابات تشريعية سجلت فيها نسبة مشاركة أولية بلغت نحو 20%، وهي الأدنى تاريخيا إذا تأكدت النتائج. المرشحون يتنافسون هذا العام للفوز ب 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لولاية من 5 سنين.
3: In Sydney, a crash westbound for the M2 motorway at the start of the Epping Tunnel with some pretty heavy traffic all the way back to the Lane Cove Tunnel now. Wires down in Fairfield West on Smithfield Road at Polding Street. M5 motorway, pretty slow outbound over half hour. Kings Grove into Preston's. Into Melbourne with delays following a crash. Pakenham Bypass outbound after O'Shea Road. Queues are still back towards Princes Highway. And delays following a broken down truck. Westgate Bridge outbound delays back to the Balti. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Brittany Gorrell with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: New music. Australia. 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية هذه أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لكل الموجودين معنا 1638 AM. نروح لأسعار المنازل في أستراليا قد تنخفض بحوالي 100,000 دولار. نعم هذه بحسب التوقعات من أشهر المواقع المختصة بالمنازل في أستراليا هو الدومين. أسعار المنازل في سيدني قد تنخفض حوالي 120,000 دولار خلال السنة واحدة بس. أسعار المنازل في ميلبون قد تنخفض حوالي 84,000 دولار بسنة واحدة. والحكومة الأسترالية تقول أنه انخفاض أسعار المنازل في أستراليا سيمنح الناس فرصة لشراء المنازل والمنافسة. المنافسة أكيد كتير مهمة. تحياتي لكم من جديد نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 3 من شهر جولاي. بذكر أنه بكرة السبت وعبر أثير راديو 2ME كونوا معنا من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. هيدا عبر أثير راديو 2ME بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. خلونا نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. This how we gon' do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل جورج والصوف. ساعه 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. أنتم برفتي دعت 2ME 1638 AM. قامت الشرطة الأسترالية باعتقال 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة بتهم القتل المعتمد بعد العثور على جثة شاب أسترالي في ضاحية ميلبن الغربية. وذكر تقرير أنه الضحية كان عمره 14 سنة وقد تم قتله بطريقة بشعة. كما ذكرت الشرطة أنه الجريمة لم تكن عشوائية وأنه الجينات والمقتول لا يعرفوا بعض من قبل. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر كونوا معنا أنا وأنتم وكادر 2ME نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. رح يكون حفل رائع جدا. كونوا معنا وتابعونا هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. منروح لعند الفنان نصيف زيتون ونرجع منكمل مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME. مرحبا.

0: Australia.
1: 2ME Australia.
2: The original 2ME.
3: MME.
4: Begin transmitting. Forward,
5: locked, loaded, and ready to fire.
1: This is your 2ME locked, Australia.
2: Ready to fire.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد. This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in the party. ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محاك الافتراك لابن ناوي دوي باكستيج سوبر ستار مساء الخير على الجميع. جورج والصوف قدك الميات يا عمري كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
4: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: اتفاق الإطار. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقرر اللجنة اللبنانية السورية ويؤكد اتفاق واشنطن إطار سياسي. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء. رئيس الكتائب ابن بعبدة: اتفاق الإطار لحظة تاريخية.
1: اللي عم بيقوس على هذا الاتفاق ما هدفه إلا ابقاء لبنان رهينة، ابقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران.
0: الشيباني: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك. قتل وجرح في انفجار هز دمشق. فشل عسكري لحزب الله ضد إسرائيل أوصل إلى المفاوضات المباشرة، وفشل سياسي في إنشاء جبهة نيابية حزبية قيادية لإسقاط الاتفاق الإطار مع إسرائيل وصلت إلى حد محاولة المس بالمؤسسة العسكرية. فشلان قادران أن يعرقلا تنفيذ مندرجات الاتفاق، سواء لجهة تسهيل عمل الجيش في المناطق النموذجية وبالأخص لجهة تطبيق قرار حصر السلاح، لكنهما غير قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. رئيس المجلس نبيه بري مستاء من الاتفاق، لكن ليس لدرجة التهور، ومساعدة حزب الله على إنشاء جبهة المواجهة، وقد عبر عن تمايزه باقتراح مظلة أمريكية سعودية إيرانية للتسوية، معلنا استعداده لتسوية بشأن اتفاق الإطار إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، قاصدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما نقل عن مصادر المختارة أن الوزير السابق وليد جنبلاط غير مستعد للركوب في أي جبهة يكون هدفها إسقاط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما توصلت إليه من نتائج، رغم اعتراضه على بعض بنود اتفاق الإطار. بالتوازي، رئيس الجمهورية أكد أن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في مسار التفاوض، ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان. وقال عون: إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان. إذن صفحة جديدة فتحت في العلاقة اللبنانية السورية مع جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في يومها الأول على كبار المسؤولين، وتأكيد على العلاقات الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
2: في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، اندرجت زيارة ثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. ونقل في زيارته التي استهلها من بعبدة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق، رئيس الجمهورية أكد لضيفه أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وأبدى رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا ولبنان، كما وأعرب عن ارتياحه للتنسيق في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وما هو مسيء لأمن البلدين. وأشار الرئيس عون إلى أن نظيره السوري أكد له أن سوريا ستكون إلى جانب جميع اللبنانيين. المحطة الثانية للشيباني كانت في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعقب اللقاء أشار إلى أن البحث تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، نافيا أن يكون ملف حزب الله قد طرح، وأضاف للقاء مع حزب الله اليوم، لكننا منفتحون على هذا الموضوع مستقبلا إذا اقتضت المصلحة. وفي محطته الثالثة التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التوقيع على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان. الرئيس سلام أكد عقب التوقيع على أن هدف اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين.
3: في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا.
2: الشيباني نقل في المؤتمر الصحفي المشترك الموقف السوري من اتفاق الإطار.
4: يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار أو هذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك.
2: سجل في اليوم الأول من زيارة الشيباني سلسلة لقاءات مع نظيره اللبناني يوسف رجي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أشار إلى أن لبنان سيبقى متضامنا ومتعاونا مع سوريا والدول العربية بعيدا عن المحاور. الشيباني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لفت إلى أنه علينا فتح صفحة جديدة من العلاقات.
5: للبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعض أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبأن نظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم ونظام بائد انتهوا. علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
2: من كليمنسو توجه الشيباني إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار الشيباني ردا على سؤال لصوت لبنان أنه لم يتم التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله.
6: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك وكدولة لها سياسة، وأيضا إن كان هناك مشكلة فيتم التشاور فيها بشكل مشترك وتقاد المشكلة اللبنانية بجهود لبنانية بقيادة لبنانية كما تقاد الأمور السورية بقيادة سورية وأيضا برؤية سورية.
2: النائب سامي الجميل أكد أن الكتائب تتطلع إلى فتح صفحة جديدة تعزز التعاون بين البلدين.
7: نتمنى أنه عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين، المبدأ الأول الاستقلال السياسي والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي والتعاون بين البلدين وبين الشعبين، الاعتراف المتبادر بالخصوصية والاعتراف باستقلال وسيادة كلا البلدين وبنفس الوقت العمل المشترك من أجل مصلحة البلدين.
2: الشيباني التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقره في معراب قبل أن يتوجه إلى طرابلس. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: واجتمع الشيباني أيضا مع البطريرك الماروني مع بشارة بطرس الراعي. تفاصيل اللقاء مع جوزيفين أبي غصن.
8: نصف ساعة دام اللقاء بين البطريرك الماروني مع بشارة بطرس الراعي ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والوفد المرافق، وخرج بعده الشيباني ليؤكد على الدور الذي لعبه المكون المسيحي في كل من سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار في البلدين.
6: تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة، نحن اليوم في هذا المكان لنؤكد على أن على وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش وأيضا ربط العلاقات الاجتماعية وأيضا علاقات التعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني. هناك من المكون المسيحي في سوريا والمكون المسيحي في لبنان مكونان لهم بصمة كبيرة جدا في استقرار البلدين وأيضا بصمة تاريخية تعود لمئات السنين.
8: البطريرك الراعي ينتقل إلى المقر الصيفي في الديمان السبت المقبل. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان بكركي.
0: زيارة دعم لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى بعبدة يشدد فيها على أن ما ينص عليه اتفاق الإطار هو تطبيق للقانون والدستور، ومن ينتقده يهدف إلى إبقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران. التفاصيل مع مروان الأدوم.
9: وفد كتائبي موسع في قصر بعبدة برئاسة النائب سامي الجميل للتعبير عن دعم حزب الكتائب للمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لاستعادة قرار الدولة وسيادتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي. وهذا ما فنده رئيس الكتائب في كلمته مؤكدا أن من يرفض هذا الإطار لا يريد الانسحاب الإسرائيلي ولا يريد قيام الدولة من أجل الإبقاء على سلاحه وعلى الحرب وعلى محاولة هيمنته على الدولة اللبنانية.
1: بتمنى بالأخص أصحاب النوايا الطيبة ما ينظروا على هذا الاتفاق من منظار أنه عبالي أنا فرجي أنه بفهم أكثر من غيري وعبالي هيك لاقي شي صغرة شي محل تأحكي عنها، إنما من منظار أهمية اللحظة التاريخية اللي نحن موجودين فيها وأهمية هذا الاتفاق بالأساس تبعه. خلينا نذكر بالأساس ويعرف اللي عم بينظر بشو عم بيدق. شو هو هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق عم بيعمل ثلاث اشياء. اول شيء عم بيحط اطار لانسحاب اسرائيل من لبنان. ثاني شيء عم بيحط اطار لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية. الشيء الثالث انه عم بيعمل هالشغلتين من دون حرب. فيلي ما بده هذا الاتفاق يا بده اسرائيل تبقى بجنوب، يا بده انه حزب الله يحافظ على سلاحه ويتبقى الدولة رهينة، او بده الحرب تكمل. يلي ما بده هالثلاثة بده يدعم هذا الاتفاق لانه ما في غيره بيقدر يأمن هذا الامر.
9: رئيس الكتائب وردا على سؤال لصوت لبنان اعتبر ان هذه الورقة الاطار ليست معاهدة سلام ولا اتفاق سلام، بل هي تطبيق للقانون والدستور واتفاق الطائف، ونظرية عرضها على مجلس النواب هرطقة، مع اننا نؤيد مرور كل اتفاقية تبرمها الدولة رسميا على المجلس. والتحدي اليوم هو تخطي الصعوبات التي ستعترض الدولة اثناء تنفيذ وثيقة الاطار.
1: شو عم بتقول هيدي الورقة؟ انسحاب اسرائيل وفرض سيادة الدولة؟ اللي في شي بهالورقة منه موجود بالدستور او بالقانون اللبناني؟ لو الدولة عم تغير حدود لبنان، لو الدولة عم تعمل اتفاق سلام، لو الدولة عم تعمل شي بحاجة لانه مجلس النيابة يجتمع ويقر، اكيد لازم هيدا الشي يصير. ونحن دايما مصرين انه كل شيء يقطع بالمؤسسات الشرعية. ولكن التحدي الكبير اليوم ونحن إذا موجودين هون هو كرمال تا نقول لفخامة الرئيس، وأكيد رح نشوف دولة الرئيس كمان تنقول لهم نحن اليوم بحاجة نروح للآخر بهذا الاتفاق ونطبقه وننفذه. أكيد اليوم رح يكون في محاولات لإيقافه، لأنه لازم تعرفوا أنه كل الأبواق اللي عم تحكي اليوم بهمها يمكن أنه تضل إسرائيل محتلة لبنان تيضل عندهم حجة لإبقاء السلاح. بهمهم أنه هالاتفاق ما يحصل لأنه بدهم يحافظوا على سلاحهم، وبدهم يحافظوا على سلاحهم مش تيواجهوا إسرائيل، بدهم يحافظوا على سلاحهم تيسيطروا على لبنان كرمال تيهينوا على البلد، أو كرمال تيحافظوا على هذه القاعدة الإيرانية على الأراضي اللبنانية تقدر إيران تستخدمها بحي الله وقت. وبالتالي اللي عم بيقوس على هذا الاتفاق اليوم ما هدفه إلا إبقاء لبنان رهينة، إبقاء لبنان ساحة، إبقاء لبنان منصة صواريخ، وإبقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد إيران تستخدمها إيران كل ما دعت الحاجة لحماية أمن القومي. فعلى اللبنانيين يقرروا بدهم يكونوا هن عصا إيرانية أو بدهم يكونوا دولة، بدهم يكونوا بلد.
9: رئيس الكتائب وحول زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني إلى لبنان أكد أن الرئاسة السورية لديها نوايا طيبة تجاه لبنان، وتحدثت فيها مع الرئيس أحمد الشرع، وعلينا أن نتأمل خيرا بهذه النوايا لما فيها مصلحة البلدين والاحترام المتبادل. من قصر عبد مروان الدوم، صوت لبنان.
0: في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وزير الإعلام بول موركوس أكد بعد الجلسة أن الرئيس سلام قال أن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها، لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي.
10: In Sydney, delays Wooringa Freeway in North Sydney with a breakdown. It's northbound passing the Harbour Tunnel exit, queues back to the Domain Tunnel. Congestion left over in Wooringa Pacific Highway northbound after truck and car crash clearing, and a medical emergency in Newtown outbound King Street near Enmore Road. Looking to Melbourne, Monash Freeway, a broken down truck outbound at the entry from Burke Road, lane 1 shut. A breakdown in Surrey Hills, Canterbury Road outbound at Elgar Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldia, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: من جولة أخبار الساعة 4 العودة لسجاهات الهواء بدي وصل تحياتي لكم أنتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. رح نتعرف حاليا على أحوال طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 20 درجة 15 على الصعيد. ميلبن نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 3 من شهر تموز جولاي. منروح لفاصل غنائي رح نبلشوا مع الفنان وائل الجسار, نرجع نكمل مع الفنان مروان خوري, وعندي كمان الفنان وليد توفيق. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: أنا وليد توفيق نرجع لكم مستمعينا أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. لا يوجد أحقر من سرقة الأموال من المرضى المعاقين في الـ NDIS. نعم، وزيرة الـ NDIS في أستراليا قالت لا يوجد أحقر من سرقة الأموال من المرضى المعاقين. تتوعد جميع المحتالين واللصوص الذين يسرقون من الـ NDIS بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستأتي إليهم، وأضافت لا يوجد أحقر من سرقة الأموال من المرضى الذين يعانون من الإعاقة. سيتم رمي اللصوص بالسجن. هناك حاليا 88 ألف إخبارية أكيد فسادية بخصوص السرقات من الـ NDIS يتم التحقيق بها، والرسالة كتير واضحة لجميع اللصوص. سنأتي إليكم إلى باب بيتكم، إنها مسألة وقت بس. يعني هيدي مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذاكر مستمعينا أنه بكرة السبت عبر أتي راديو 2ME ومن بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا أو تابعونا حفل من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف. رح يكون حفل مميز جدا، ما أكيد بتسمعوا لهي. جولتنا الأخبارية لتمام 4:30 ونوافقن فيها بس عبر أتي راديو 2ME 1638.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه. No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. The first suspected positive case of H5 bird flu has been recorded in New South Wales, with further testing expected to confirm the strain of bird flu over the weekend. The giant petrel, a migratory seabird, was found on the mid-north coast at Hawke's Nest this morning. 5 cases of the deadly avian influenza have already been confirmed in Australia, in migratory birds found in WA and South Australia. Health advocates are calling for National Cabinet to tackle inconsistencies in ambulance billing across the country. It varies widely from state to state, while private health insurance coverage varies between policies. The Consumers Health Forum of Australia says public and private ambulance coverage needs to be harmonised. And police in New York say a man has died after setting himself on fire near the United Nations headquarters. Activists have identified him as Tibetan Logba Rangzin, who had launched a live appeal for Tibetan independence and unity. It follows China's introduction of a new ethnic unity law, which creates a shared national identity among the country's 55 ethnic minority groups, including Tibetans and Uyghurs. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العنوانات. العزوف يغلب على الانتخابات التشريعية في الجزائر، ونسبة المشاركة الأولية تبلغ 20.79%. قتلى وإصابات في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا، وكييف تتعهد بالرد وتطالب بدعم إضافي من الحلفاء. الجزائر تودع المونديال بعد خسارتها أمام سويسرا، والبرتغال تتجاوز كرواتيا بصعوبة، تضرب موعدا مع إسبانيا في الدور المقبل.

0: سجلت الانتخابات التشريعية في الجزائر نسبة مشاركة أولية بلغت 20.79% بعد إغلاق صناديق الاقتراع وسط عزوف واسع عن التصويت، فيما أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الأرقام المعلنة أولية وقابلة للتغيير. النتائج النهائية تعلن بعد استكمال عمليات الفرز والنظر في الطوب.
1: سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية في الجزائر شملت النظام الانتخابي لم تنجح في استقطاب الناخبين، خصوصا الشباب الذين يشكلون حوالي 70% من السكان بحسب وزير العمل. الانتخابات التشريعية في الجزائر سجلت هذه المرة أيضا نسبة عزوف قياسية رغم تمديد ساعات الاقتراع وتسهيل الوصول إلى مراكز التصويت، نسبة عزوف لم تشهد لها البلاد مثيلا حتى خلال عام 2021 التي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 23%.
2: عدد المصوتين 4,962,433 يشكل نسبة 20.79%. عدد المصوتين 91,170 نسبة المشاركة 10.67%. هذا الأرقام تعد أرقاما مؤقتة على اعتبار أنه حصيلتها جاءتنا من العد الآني على مستوى صناديق الاقتراع.
1: مع إقصاء السلطات لحوالي ثلث الناخبين ووضع قانون انتخابي صارم وفق بعض المواطنين وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية، يشعر كثير من الشباب بأن مشاركتهم لن تحدث فرقا في ظل تحديات اقتصادية كالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
0: للمزيد تنضم إلينا من الجزائر العاصمة موفدة فرانس 24 نسرين قسنطيني. نسرين صباح الخير. إذن نسبة مشاركة ضعيفة شهدتها الانتخابات التشريعية في الجزائر مقارنة بالانتخابات السابقة.
3: أهلا نجيب، مباشرة من الجزائر العاصمة حيث شهدت البلاد انتخابا يوما انتخابيا لتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك لعهدة جديدة أي لمدة 5 سنوات. بعد نهاية هذا الاستحقاق وإغلاق المكاتب أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرقم النهائي أي الرقم يعني مؤقت أيضا لنسبة المشاركة التي بلغت 20.79% داخل الوطن و 10.67% لدى الجالية الجزائرية بالخارج. إذن نسبة ضعيفة تعكس أيضا محدودية الإقبال الشعبي على هذا الاستحقاق. وأيضا طوال اليوم مع فريق فرانس 24 زرنا أكثر من 4 مراكز الاقتراع والصورة العامة كانت مشابهة. كانت هناك أجواء هادئة ومنظمة، موظفو المكاتب مكاتب تصويت كانوا ينتظرون وكان إقبال هش نسبيا طوال اليوم. لم يكن هناك ازدحام كبير بل تدفق بطيء وهادئ طوال اليوم. أما رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وبعد تصويته فقد أكد على حد تعبيره أن مرحلة الكوطة والمساس بصوت الشعب قد انتهى، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف جيدة ونزيهة وأن البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن أي شبهات. الآن إذن كما تعلم النجيب بدأت عملية فرز الأصوات وسي في كل الولايات يعني في 69 ولاية بالإجمال، والنتائج التفصيلية النهائية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة. إذن كان يوما انتخابيا هادئا بنسبة مشاركة ضعيفة. إليك نجيب.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل نسرين قسنطيني موفدة فرانس 24 إلى الجزائر. قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون أمس في انفجار عبوة ناسفة استهدف مقهى في وسط العاصمة السورية دمشق في اختبار جديد للسلطات السورية التي تسعى إلى ترسيخ الأمن في البلاد، ولم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في العاصمة منذ عام. اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة على أن تستأنف بعد مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في إطار مفاوضات بدأت منتصف حزيران يونيو وتمتد ل60 يوما بوساطة باكستانية وقطرية بهدف احتواء التوترات وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية إلى مصلى الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، إذانا ببدء مراسم تشييع تستمر لستة أيام استعراض للولاء الشعبي وتأكيد على تماسك النظام الإيراني.
1: في أروقة مسجد المصلى بطهران ما زالت أصداء خطابات آية الله علي خامنئي تتردد على مسامع الإيرانيين في هذا الصرح الضخم الذي صمم لاحتضان كبرى المراسم الرسمية. يفتح باب الوداع أمام جثمان المرشد الأعلى السابق اعتبارا من السبت. على مدى الأيام الثلاثة الأولى من مراسم التشييع ستدخل العاصمة في أجواء حداد شامل، إغلاق شبه تام للمرافق وعطلة رسمية وقيود مشددة على التنقل. يتوقع المنظمون مشاركة ما يناهز 20 مليون شخص. في 7 يوليو سينطلق الموكب الجنائزي نحو مدينة قم، المركز الروحي للمذهب الشيعي في إيران، قبل أن يواصل طريقه إلى العراق في محطة تكتسب رمزية دينية وسياسية بالغة الأهمية.
4: هدف السفر سفر من؟
5: الهدف الثالث من زيارتي هو ضمان التنسيق اللازم لموكب تشييع جثمان الطاهر للقائد الإيراني الشهيد في مدن بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف.
1: تختتم مراسم التشييع في 9 يوليو بدفن جثمان المرشد الراحل في مدينة مشهد، مسقط رأسه. هدف طهران يبدو واضحا، تحويل الوداع إلى لحظة تماسك وطني. رئيس البرلمان دعا الإيرانيين إلى الانتقام لمقتله عبر المشاركة الحاشدة في الجنازة. تشكل هذه المراسم أول ظهور جماعي للقيادة منذ اندلاع الحرب، فيما يضفي تأجيل التشييع منذ مقتل المرشد في 28 فبراير ثقلاً استثنائياً على لحظة الوداع.
0: شنت روسيا هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على كييف، هو الأكبر منذ بدء الحرب، أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة العشرات. وتعهدت أوكرانيا بالرد، فيما أعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن أمله في الحصول على دعم إضافي للدفاع الجوي من حلفائه.
6: دخان كثيف غطى سماء كييف بعد هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ الباليستية وصف بأنه الأكبر منذ بدء الحرب، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا في أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية.
7: كان الأمر مرعبا، خفت ألا أتمكن من حماية ابني، كنت أحمله وأحاول بكل ما أستطيع، لكن يا إلهي لم أكن أستطيع الركض.
6: ولم تقتصر الهجمات على كييف، إذ استهدف قصف روسي مستشفى في مدينة خيرسون جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين في القطاع الطبي وإصابة آخر، فيما عملت فرق الإنقاذ على إخماد الحريق الذي اندلع داخل المستشفى. وعقب الهجوم أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، مجددا دعوته للولايات المتحدة وحلفاء بلاده الأوروبيين إلى تعزيز الدفاعات الجوية في ظل ما وصفه بنقص المنظومات القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.
8: خلال الأيام المقبلة ستعقد قمة حلف شمال الأطلسي واجتماعات أخرى، ويجب أن يكون تعزيز الدفاع الجوي أحد أبرز نتائجها.
9: In Sydney, city-bound delays for the M4 motorway, a multi-car crash in Prospect. It's around Reservoir Road, the right-hand lane currently blocked off. In Douglas Park, Hume Motorway, a truck's broken down northbound in Moreton Park Road overpass, and a fallen tree in North Tarramurra Bobbinhead Road, a couple of k's from Memorial Road into Melbourne, with delays following a broken down truck. Ring Road, Greensborough bound at Sunshine Avenue, queues back towards Ballarat Road. The Calder Freeway slowing outbound from the Ring Road towards Calder Park Drive, and the Monash Freeway slowing outbound from the Burnley Tunnel towards Warragul Road. Pancreatic cancer numbers are are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
10: المسجهات الأخبار نرجع لعنكم مستمعينا يوم الجمعة اليوم 3 من شهر تموز جولاي هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعيادهم لهالتاريخ هيدا 3 من شهر 7 عقبال 120 سنة يا رب انت الدنيا هالأغنية بدي اهديكم اياها انتو برفقتي ذات 2MA 1638 AM قبل ما نروح لفاصل غنائي بدي اذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة 15 على الصعيد نوبة مشوا لعند انت الدنيا الفنان راغب عليمي

0: الاحساس.
1: معكم كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر محافل افتراض.
2: لا بدنا نعود
3: سوبر ستار
4: على الجميع.
1: جورج وصوف
5: قدك المياه
1: سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2 ME أستراليا. حرب العصابات غرب سيدني، إطلاق 30 طلقة على منزل. تخيلوا مستمعينا الموقف، شخص يقف أمام منزل بكل ثقة ويطلق النار من منطقة تشيست هيل الساعة 2 الفجر. توقفت سيارة الساعة 2 الفجر أمام منزل في منطقة تشيست هيل غرب سيدني وأمطرت المنزل بحوالي 30 طلقة ثم هرب. الشرطة قالت أنه الاستهداف متعمد. الشرطة تقول أنه هيدا جزء من حرب العصابات والتنافس. ولحديت أي متى؟ إلى أي متى؟ من جولتنا الغنائية الحمد لله ما صار على حدا شيء. نعم لم تحدث أي إصابات. تحياتي لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة. 2ME
1: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الـ KFC.
5: موسيقى.
6: أجدد الهيتس.
7: هيدا أغاني تؤدي.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذكر مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 كونوا معنا ولاقونا تنحضر نحن وأنتم وعبر أثير راديو 2ME حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. خلونا نروح هلا لعند الفنان صابر الرباعي، نرجع منكمل مع الفنان فارس كرم معهم راديو 2ME 1638 AM.

0: عبر أثير راديو 2ME بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الKFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: اتفاق الإطار. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعدي.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقرر اللجنة اللبنانية السورية ويؤكد اتفاق واشنطن إطار سياسي. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء. رئيس الكتائب ابن بعبدة: اتفاق الإطار لحظة تاريخية.
1: اللي عم بيقوس على هذا الاتفاق ما هدفه إلا ابقاء لبنان رهينة، ابقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران.
0: الشيباني: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك. قتل وجرح في انفجار هز دمشق. فشل عسكري لحزب الله ضد إسرائيل أوصل إلى المفاوضات المباشرة، وفشل سياسي في إنشاء جبهة نيابية حزبية قيادية لإسقاط الاتفاق الإطار مع إسرائيل وصلت إلى حد محاولة المس بالمؤسسة العسكرية. فشلان قادران أن يعرقلا تنفيذ مدرجات الاتفاق، سواء لجهة تسهيل عمل الجيش في المناطق النموذجية وبالأخص لجهة تطبيق قرار حصر السلاح، لكنهما غير قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. رئيس المجلس نبيه بري مستاء من الاتفاق، لكن ليس لدرجة التهور ومساعدة حزب الله على إنشاء جبهة المواجهة، وقد عبر عن تمايزه باقتراح مظلة أمريكية سعودية إيرانية للتسوية، معلنا استعداده لتسوية بشأن اتفاق الإطار إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، قاصدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما نقل عن مصادر المختارة أن الوزير السابق وليد جملاط غير مستعد للركوب في أي جبهة يكون هدفها إسقاط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما توصلت إليه من نتائج، رغم اعتراضه على بعض بنود اتفاق الإطار. بالتوازي، رئيس الجمهورية أكد أن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في مسار التفاوض، ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان. وقال عون: إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان. إذن صفحة جديدة فتحت في العلاقة اللبنانية السورية مع جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في يومها الأول على كبار المسؤولين، وتأكيد على العلاقات الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
2: في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، اندرجت زيارة ثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. ونقل في زيارته التي استهلها من بعبدة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق. رئيس الجمهورية أكد لضيفه أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، وأبدى رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا ولبنان، كما وأعرب عن ارتياحه للتنسيق في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وما هو مسيء لأمن البلدين. وأشار الرئيس عون إلى أن نظيره السوري أكد له أن سوريا ستكون إلى جانب جميع اللبنانيين. المحطة الثانية للشيباني كانت في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعقب اللقاء أشار إلى أن البحث تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، نافيا أن يكون ملف حزب الله قد طرح، وأضاف للقاء مع حزب الله اليوم، لكننا منفتحون على هذا الموضوع مستقبلا إذا اقتضت المصلحة. وفي محطته الثالثة التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التوقيع على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان. الرئيس سلام أكد عقب التوقيع على أن هدف اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين.
3: في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية، نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري، واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا.
2: الشيباني نقل في المؤتمر الصحفي المشترك الموقف السوري من اتفاق الإطار.
4: يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك.
2: سجل في اليوم الأول من زيارة الشيباني سلسلة لقاءات مع نظيره اللبناني يوسف رجي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أشار إلى أن لبنان سيبقى متضامنا ومتعاونا مع سوريا والدول العربية بعيدا عن المحاور. الشيباني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي لفت إلى أنه علينا فتح صفحة جديدة من العلاقات.
5: للبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعض أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبأن نظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم ونظام بائد انتهوا. علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
2: من كليمنسو توجه الشيباني إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي، والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار الشيباني ردا على سؤال لصوت لبنان أنه لم يتم التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله.
6: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك وكدولة لها سياسة، وأيضا إن كان هناك مشكلة فيتم التشاور فيها بشكل مشترك وتقاد المشكلة اللبنانية بجهود لبنانية وبقيادة لبنانية، كما تقاد الأمور السورية بقيادة سورية وأيضا برؤية سورية.
2: النائب سامي الجميل أكد أن الكتائب تتطلع إلى فتح صفحة جديدة تعزز التعاون بين البلدين.
7: نتمنى أنه عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين، المبدأ الأول الاستقلال السياسي، والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي والتعاون بين البلدين وبين الشعبين. الاعتراف المتبادل بالخصوصية والاعتراف باستقلال وسيادة كلا البلدين، وبنفس الوقت العمل المشترك من أجل مصلحة البلدين.
2: الشيباني التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقره في معراب قبل أن يتوجه إلى طرابلس. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: واجتمع الشيباني أيضا مع البطريرك الماروني مع بشارة بطرس الراعي. تفاصيل اللقاء مع جوزيفين أبي غصان.
8: نصف ساعة دام اللقاء بين البطريرك الماروني مع بشارة بطرس الراعي ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والوفد المرافق، وخرج بعده الشيباني ليؤكد على الدور الذي لعبه المكون المسيحي في كل من سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار في البلدين.
6: شرفنا بزيارة صاحب الغطة، نحن اليوم في هذا المكان لنؤكد على أن على وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش، وأيضا ربط العلاقات الاجتماعية وأيضا علاقات التعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني. هناك من المكون المسيحي في سوريا والمكون المسيحي في لبنان مكونان لهم بصمة كبيرة جدا في استقرار البلدين، وأيضا بصمة تاريخية تعود لمئات السنين.
8: البطريرك الراعي ينتقل إلى المقر الصيفي في الديمان السبت المقبل. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
0: زيارة دعم لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى بعبدة يشدد فيها على أن ما ينص عليه اتفاق الإطار هو تطبيق للقانون والدستور، ومن ينتقده يهدف إلى إبقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران. التفاصيل مع مروان الأدون.
9: وفد كتائبي موسع في قصر بعبدة برئاسة النائب سامي الجميل للتعبير عن دعم حزب الكتائب بالمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لاستعادة قرار الدولة وسيادتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي. وهذا ما تمت
10: ايه In Sydney, for North Sydney, another car breakdown on Warringah Freeway, northbound passing the Sydney Harbour Tunnel. For the Harbour Bridge, southbound off ramp to York Street in the CBD, a car breakdown as well. In Melbourne, Burnley Tunnel, a breakdown. It's left-hand lane blocked off, 40k speed drop through the area and queues back to the Balti. In South Bank, a breakdown too for Montague Street, outbound at Normanby Road, one lane shut off. And Ring Road is slow, Greensborough bound passing at the Deer Park Bypass. Fantastic Furniture's end of financial year sale has been extended. Save up to 40% on selected sofas, beds, dining and more. Shop in store or online at Fantastic Furniture. T's and C's apply. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لمتابعتنا مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم هون راديو 2ME 1638 AM يوم الجمعة اليوم 3 من شهر جولاي طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة 14 على الصعيد ملبن بنسمع الفنان وائل كفوري بس عبر أثير راديو 2ME

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God، Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعة مشوارنا بدي أوصل تحياتي لكم أنتوا برفقة إذاعة GME 1638 AM. منروح لمركز التسوق في منطقة بانكستيان غرب سيدني. نعم من بانكستيان. دخول نساء اثنين في شجار من رجال الأمن بعد قيام بالسرقة من أحد المتاجر بحسب ما تم إعلانه. رجال الأمن حاولوا يوقفون ولكن رفضوا ودخلوا في شجار وضربوا رجال الأمن، والشرطة أكيد ألقت القبض عليهم وحولتهم للمحكمة. شو هالبهدلة وشو هالجرسة. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة GME 1638 AM. بدي ارجع تذكركم مستمعينا انه بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 جدة، حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف، هيدا من بعد اخبار الساعة 3. يكونوا معنا بس عبر اثير راديو GME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام. مساء النور وبون ويكند. This is how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل إفكار. جورج والصوف. سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: بونسوار لكم من جديد مستمعينا، العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. أغاني غير شكل تستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2ME. أصدق شخص بيحبك هو يلي مهما أوجعته بكلامك وأفعالك بدل متمسك فيك وكأنه ما سمع شيء أبداً. خلي كتفك على كتفي، أغنية رائعة جدا لنجوى كرم الفناني نجوى كرم. بهالأغنية رح نسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل مع الفنان معين الشريف. بونسوار.

0: جولة إخبارية لتمام الخمس ونص من تبع سوا بس عبر أثير راديو 2ME. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: ما وعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل جورج وصوف كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين نشرة الأخبار، 5 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق، ووزير الخارجية السوري ينقل تطمينات إلى بيروت خلال زيارة التقى فيها مسؤولين لبنانيين. اختتام محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن، وأنباء عن وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف في بعد تشييع خامنئي يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، خسائر جسيمة بشرية ومادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: وأستهل النشرة من العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط العاصمة، وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. وتفاصيل هذا الانفجار معك هجيرة بن عدة.
8: 5 قتلى و16 جريحا هي الحصيلة الأولية لانفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. مدير الإسعاف والطوارئ الدكتور أحمد البكور أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن فرق الإسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. وبعد ساعات من الغموض، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، ما يرجح فرضية العمل التخريبي. وشهد المكان حالة من الفوضى والهلع، فيما سارعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي الانفجار في وقت تشهد فيه دمشق إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة حوادث أمنية متفرقة.
6: شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وتزامنا، استهل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة هي الثانية من نوعها بيروت، حيث التقى الرئيس جوزيف عون وقال إن لانية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان، ونقل له دعوة رسمية من نظيره السوري أحمد الشرع في لزيارة دمشق. كذلك التقى رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء محتمل مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. والتقى الشيباني كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وارتباطا بالموضوع، يتعين على الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الذي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية والاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية في واشنطن أن يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. ليطرح سؤال: هل ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري ولقائه نبيه بري حليف حزب الله في دعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل.
9: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن، التي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم براك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، ولكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان، ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
6: الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل متحدثاً للزميل نضال شقير. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، واستناداً إلى مخرجات قمة سويسرا. هذا ودعا رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت. في هذا سياق متصل أعلانات إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم التشييع. في قطاع غزة حصيلة خسائر بشرية ومادية متفاقمة خلال بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. ارتفعت حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 17 قتيلا. إلى اللقاء.
10: In Sydney, through Mascot, crews on scene with the building fire. Coward Street between Kent Road and Burke Road seeing a lane blocked off east and westbound. Berkshire Park, a two-car crash. Heavy northbound pressure along Richmond Road towards St Mary's Road out of Marsden Park. In Melbourne, there's a breakdown South Bank, Montague Street outbound at Normanby Road. One lane's blocked off, and a crash in Derrimut, Mount Derrimut Road northbound at Paramount Boulevard. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. اليوم 3 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. منبلش مشوارنا الغنائي مع الفنان ناجي القسطى، بنرجع نكمل مع الفنانة ناسي عجرم.

0: من جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تشترك في عرض 3 ساعات للكهرباء المجانية. نعم المجانية 3 ساعات على بليش. إذا كنت مؤهلا يمكنك الاشتراك في العرض بإتباع الخطوات التالية. اتأكد من وجود عداد ذكي سمارت ميتا ببيتك. إذا لم يكن لديك عداد ذكي تواصل مع شركة الكهرباء التي تتعامل معها واطلب تركيب عداد ذكي، ثم اطلب التحويل إلى خطة الـ SSO. هيدي بيقولوا لها الصولة Share Offer إذا كانت متاحة لك. قبل الاشتراك انتبه إلى ما يلي. بنيو ساوث ويلز تكون الكهرباء مجانية يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا. وملاحظة مستمعينا، قد تكون أسعار الكهرباء خارج هذه الفترة أعلى من بعض الخطط الأخرى، لذلك ستحقق أكبر توفير إذا شغلت الأجهزة الكهربائية الرئيسية خلال ساعات الكهرباء المجانية. وأكيد هالشي هيدا كتير كتير مفيد ومهم. 3 ساعات من الساعة 11 للساعة 2 بعد الظهر، 3 ساعات بنيو ساوث ويلز كهرباء على بليش، على شرط يكون عندك عداد ذكي. نعم إذا ما هيك فيك أن تتصلوا بالـ SSO حتى يحطوا لكم شركة الكهرباء بتحط لكم سمارت ميتا. هيدي بيقولوا لها عداد ذكي. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكر انه بكرة السبت من عنا من هون من استديوهات راديو 2ME مباشرة رح نكون من بعد اخبار الساعة 3 اكيد مع جدة، مع حفل لسلطان الطرب جورج والصوف. هيدا بكرة وعبر أثير راديو 2ME بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3، حفلة رائعة جدا لسلطان الطرب جورج والصوف من جدة. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح جورج والصوف. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
1: الصفدي. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح جورج والصوف. سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: جولة غنائية رح نبلشها مع الفنان مروان خوري هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة أخبار الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: Get the news first from 2ME.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerry Creek Road Lakemba 97901387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFN. زيارة وزير الخارجية السورية وجولاته على المسؤولين والقيادات اللبنانية كرست مفهوما جديدا للعلاقات اللبنانية السورية. فأسعد الشيباني لم يأتي كأسلافه ليعطي كلمة سر سورية في شأن لبناني بحت، ولا لفرض أمر سياسي أو أمني معين كما كان يحصل زمن النظام السوري البائد، بل أتى كأي وزير خارجية آخر حاملا هما واحدا، سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين عبر بوابة لازمة: الاحترام المتبادل للحدود والسيادة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. إذن جولة لافتة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على المسؤولين وقادة الأحزاب في بيروت، حملت رسائل سياسية واضحة. التفاصيل في هذا التقرير.
1: ليست مجرد صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان، بل هندسة مرحلة كاملة وتموضع مشترك في الخريطة الإقليمية قيد التشكيل. فإذ بشابك العلاقات لسوريا الجديدة مع الخارج يشبك مع كل الداخل اللبناني بدءا بالرأس. فقد حمل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني دعوة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية بين البلدين والحرص على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان. عون رحب بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بموجب اتفاق وقعه الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
2: هذه الزيارة يعني هي مكملة للزيارة يلي رحت فيها أنا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين، والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
3: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
1: كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
3: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان.
1: لكن الأبرز المحطة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، فقد دخل الحكم السوري الجديد على المكون الشيعي من باب الطمأنة ومد اليد لرئيس مجلس النواب نبيه بري. هو شريك الحل بالنسبة إلى السوريين كما كل المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله، الذي قال الشيباني أنه لا مانع من لقائه إذا اقتضت المصلحة الوطنية.
3: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين.
1: تقرأ سوريا التهديد الإسرائيلي بمنظار سوري لبناني مشترك، وهذا ما تجلى بإعراب الشيباني في بعض لقاءاته عن تخوف من أن يؤدي الضغط الكبير إلى مشكلات داخلية، وهو ما شكل موضع بحث مع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمانسو.
4: وللبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعد أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبين النظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا. ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي فيه بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
1: الشيباني كان التقى مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان، ثم عقد سلسلة لقاءات أبرزها مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
5: الصورة لوحدها بفتكر عندها رمزية خاصة. هذا الحزب يلي قدم آلاف الشهداء مواجهة نظام الأسد عم بيستقبل اليوم سوريا الجديدة.
1: ثم التقى الشيباني البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مهرب. حملت رسالة لوزير الخارجية السوري للرئيس أحمد الشرع؟
6: ايه، رسالة بتقول على أنه أهم شيء فيهم يعملوه مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا، يساعدونا بإخراج النفوذ الإيراني من لبنان. مثلا أنه لبنان ينشال كليا من مسار إسلام أباد، يا بك تسلم لبنان لإيران أوكي، يا بدك كف القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه.
1: واختتم الشيباني زيارته إلى لبنان بلقاء عند مفتي طرابلس بحضور فعاليات نيابية ودينية من المدينة قبل أن يعود إلى سوريا.
0: هذا واختتم الشيباني زيارته إلى لبنان إذن في طرابلس، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي حاشد. التفاصيل مع شربل أبي هاشم.
7: استقبال شعبي لافت في طرابلس لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، حيث امتدت الحشود من مدخل المدينة وصولا إلى دار الفتوى رافعين الأعلام السورية في مشهد واكبته إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية. في دار الفتوى استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام الوزير الشيباني بحضور محافظ الشمال وعدد من المشايخ والعلماء ونواب المدينة إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية. اللقاء الموسع تناول ملفات ذات اهتمام مشترك بين لبنان وسوريا، يتقدمها ملف العفو العام إضافة إلى ملفات اقتصادية أبرزها إعادة فتح الحدود الشمالية بصورة طبيعية بما يعزز الحركة التجارية ويعيد تنشيط التبادل الاقتصادي بين البلدين. ورغم أهمية الزيارة غادر الشيباني دار الفتوى من دون الإدلاء بأي تصريح قبل أن ينشر بيانا عبر حساباته الرسمية أكد فيه أن دمشق وبيروت تخطوان نحو مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار والتعاون البناء. وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستبقى شريكا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، معتبرا أن الحوار المباشر والتعاون العملي بين الدولتين يشكلان الطريق نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للشعبين اللبناني والسوري.
0: وكانت السرايا الحكومية شهدت على توقيع مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا، أبرز بنودها في التقرير الآتي.
7: كشفت مسودة الاتفاقية الجديدة بين حكومتي لبنان وسوريا عن توجه لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية العليا للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين. وبحسب المشروع يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونظيره السوري، وتتولى وضع السياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومعالجة الملفات المشتركة واقتراح اتفاقيات وآليات تعاون جديدة. ويشمل التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء والطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان. كما ينص المشروع على إنشاء سكرتارية مشتركة ولجان قطاعية وفنية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل سنويا بالتناوب بين البلدين فيما تتخذ قراراتها بالتوافق بين الجانبين. وتؤكد الاتفاقية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لدى الطرفين، مع منح كل منهما حق إنهائها بإشعار خطي قبل 6 أشهر.
0: في أمن الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة حديتا تردد صداها في البلدات المجاورة ببنت جبيل، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على منطقة النبطية الفوأة وصديقين وعلى محيط بلدة بيت يحون. هذا في وقت تستحدث إسرائيل بوابات عبور في أكثر من منطقة. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: على حدود المنطقة الصفراء في الجنوب بوابات عبور إسرائيلية وضعت، فمن أين تمتد؟
9: بمنطقة حمول، بمنطقة اسكندرونة على الخط الساحلي بين النقورة، شمال النقورة وصور والمنصورة، مع تجريف الطرقات وخاصة بين منطقة عيط الشعب والساحل. هذا يعني أن تصريحات نتنياهو وكاتس تعبر أن إسرائيل تريد أن تقيم منطقة عازلة منطقة أمنية جنوب لبنان تشبه لحد كبير إلى المنطقة التي كانت بين العام 82 وال2000.
8: إلا أن المفارقة هذه المرة تكمن في أنه لن يكون هناك سكان داخل هذه المناطق، فيما هدف إسرائيل عدم السماح لمقاتلي حزب الله من تنفيذ أي أعمال عدائية تجاهها. إذن ستمتد المنطقة العازلة من تلة البياضة في القطاع الغربي باتجاه رشيف وبيت ليف وشمال بنت جبيل في القطاع الأوسط مرورا بالقطاع الشرقي وتحديدا الأنطرة دير سريين وقلعة الشقيف وصولا إلى سفح الغربي لجبل الشيخ ومنطقتي عين قنيا وعين عطا.
9: لحد الآن المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تقدر بحدود 600 إلى 700 كيلومتر مربع وتواجد فعلي، وعندك تقريبا المناطق اللي مقابلهم كمان بحدود نفس المسافة، يعني بمجمل بالألف 1200 كيلومتر مسيطر عليهم.
8: في كل قطاع وعلى طول الخط الأصفر بوابة عبور إسرائيلية واحدة على الأقل للدخول والخروج، ويأتي ذلك بالتزامن مع إرجاء تل أبيب المرحلة التجريبية للانسحاب من الجنوب حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات بحسب التصريحات الإسرائيلية.
0: جلسة للحكومة بجدول أعمال اعتيادي واتفاق الإطار يحضر من خارجه، فيما يحسم وزير الصحة موقف حزب الله بالرفض المطلق للمفاوضات المباشرة. تقرير حسن الرفاعي.
10: جلسة بجدول أعمال اعتيادي، وإن تصدرت الاتفاقية بين لبنان وسوريا إلا أن ما طغى أتى من خارج جدول الأعمال، وتحديدا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، إذ شرح وزير الصحة موقف حزب الله وإصراره على رفضه، فيما انقسم الوزراء بين مؤيد ورافض.
11: هيدا إطار فريمورك لحتى نقدر نأكد أنه في انسحاب للجيش الإسرائيلي. لقاء هالشيء مفروض يكون حزب الله عم بيسلم سلاحه بنفس الوقت.
12: مش قبلين معارض.
11: ما هذه الإشكالية نحن واعين فيها.
13: البديهة الوحدة الوطنية جرأة في الموقف، الاستفادة من العوامل العالمية والدولية في الاتفاق الأمريكي والإيراني لعطاء موقف قوي تستند عليه وليس بالانبطاح.
10: وزير الداخلية كشف جديد ملف القرد الحسن.
14: القرد الحسن هي جمعية حاصلة على العلم والخبر من 1987 نتيجة يعني وضعها على لوائح العقوبات وما المستندات اللي وردت على مديرية الشؤون السياسية واللاجئين لم تعطى الإفادة السنوية، بانتظار عرفنا أنه في تحقيق فتح من قبل السلطات العدلية المختصة، وبالتالي بانتظار نتيجة التحقيقات.
10: أما على الصعيد التربوي فالامتحانات الرسمية عادت لثلاث فئات.
15: القرار اللي أخذناه السابق بعده طبعا ساري، استثني منه التمريض، كل الشهادات الفنية اللي فوق البكالوريا هي منا مشمولة بالإلغاء.
10: رئيس الحكومة عرض الاتفاق الإطار موضحا أنه بمثابة خارطة طريق للمفاوضات ولم يبلغ مرحلة الاتفاق أو المعاهدة.
16: كان في اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء اللي ذكر فيهم.
17: In Sydney, traffic's picking up pace in Medlow Bath on the Great Western Highway after some tree trimming had it temporarily blocked off. All lanes are back open. Maroubra, Anzac Parade, Fitzgerald Avenue, lights on the flash. Busy northbound for the Hume Motorway towards the M5, M7 and the M4 slowing both directions in Greystanes. Into Melbourne with a breakdown, Westgate Freeway inbound after the Balti Bridge. Centre lane is blocked. A crash, Monash Freeway inbound at Wellington Road. Two lanes are shut off here with a 40k speed. And a breakdown southbound, Montague Street outbound at Normanby Road. With over 300 products now reduced, to Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
18: This is SAA Saint of the Hour on 1638 to AMI Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بأنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة الكوبتية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناسيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. قديس الساعة سانت أوف ذا أور، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

الفنان فارس كرم. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. طقسنا اليوم بسيدني يوم الجمعة اليوم الثالث من شهر جولاي تموز، وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 20 درجة 14 بميلبن. على الويكند درجات الحرارة بكرة السبت بسيدني 18 بميلبن 14. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وكمان عندن خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. المحكمة في أستراليا تأمر بسجن ديفيد جيمز البالغ من العمر 27 سنة بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التقاط صور ومقاطع فيديو إلى أطفال في مركز رعاية الأطفال حيث كان يعمل. قام بتحميل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع سوداء ممنوعة. عن جد هذا عمل مقرف ومريض. تحياتي لكم من جديد، بدعيكم مستمعينا، وبدي ذكركم انه بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 وعبر اثير راديو 2ME راح نكون مع حفل رائع جدا من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف. كونوا كتار وكونوا معنا على السمع لهالحفل الرائع جدا جدا. من عند الفنان فارس كرم نروح مباشرة لعند الفنان جو أشقر هون راديو 2ME 6038

0: طب عيب ولو.
1: من عند الفنانة جو أشقر بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. الاختبار الحقيقي الأول من ولاية فيكتوريا, انتخابات ولاية فيكتوريا في شهر نوفمبر 2026, يعني بعد تقريبا 4 شهور. استطلاعات الرأي في ولاية فيكتوريا جاءت بالشكل التالي: حزب بولين هانسن بالمركز الأول, حزب العمال بالمركز الثاني, حزب الأحرار بالمركز الثالث. نتيجة انتخابات الولاية العمالية حاليا ستوضح الكثير والكثير. بونسوار لكم من جديد, انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. استراحه بسيطه ونكمل برفقتكم
2: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتال كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتال كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Total access.
8: Mama con Gil Sabet. Sia 3 بعد الظهر. حفل انفجار.
9: Love it and I will do it.
8: Backstage.
10: Superstar.
11: Superstar.
12: مساء الخير على الجميع.
8: جورج والصوف.
13: قدك المليا.
8: ثابت الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6:30 هون راديو 2ME مساء النور.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: M-E 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
5: ABC News. Tweeong Fitzpatrick with the top stories. The Federal Agriculture Minister, Julie Collins, says Australia stands ready to respond to new cases of H5 bird flu following the first suspected positive case in New South Wales. Authorities have confirmed they've found a suspected case of H5 bird flu in a giant petrel at Hawk's Nest, north of Newcastle, while another has also been identified in Western Australia in Perth's north. A woman who assaulted Federal Senator Lydia Thorpe outside the MCG in 2024 has been spared jail. The independent senator said she missed numerous sitting days because of injuries from the incident. This afternoon, Ebony Jan Bell was sentenced to a 12-month community corrections order over the attack and another unrelated assault. And the best friend of former West Coast Eagles star Adam Hunter has written an open letter to the AFL Commission claiming it's failing to protect footballers from the degenerative brain disease CTE. Hunter, who was suffering from CTE when he died last year, was at the centre of a Four Corners investigation that revealed 33 Australian rules players have now been diagnosed with the disease. In the five-page letter, Dave Andrews states more must be done to protect current and future footballers from CTE. The AFL has reiterated that player health and safety is the code's highest priority. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: تمام الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
7: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
8: شكرا لك ريتا. مستمعينا نجدد لكم التحية. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير في العاصمة الإيرانية قبل انطلاق تشييعه اليوم الذي يمتد لستة أيام وسيشمل مناطق مختلفة في إيران، كما ستكون هناك محطات في العراق المجاورة. ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص وعدد من الشخصيات الأجنبية البارزة في مراسم التشييع الرسمية لخامنئي السبت ويوم الأحد والاثنين التشييع الشعبي. ومن المتوقع أن تستقطب المراسم ما بين 15 إلى 20 مليون مشيع، ما سيجعلها وفق المسؤولين أكبر جنازة رسمية في تاريخ إيران، في وقت دعا رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى حشد جماهيري واسع للثأر لمقتل خامنئي. وقالت باكستان الوسيط الرئيسي في المحادثات مع الأمريكيين أن رئيس وزرائها جهباز شريف سيحضر المراسم فيما أعلنت الصين وأفغانستان وجيران إيران في منطقة القوقاز أنهم سيرسلون ممثلين عنهم أيضا للمشاركة في تشييع خامنئية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران لم تكن حربا بل عملية لنزع سلاحها النووية. وأضاف ترامب أن واشنطن تتفاوض مع طهران من موقع قوة، واتهم إيران بممارسة البلطجة في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب ما قال أنه ضعف الرؤساء السابقين. في كييف أسفر هجوم شنته روسيا أمس عن مقتل 27 شخصا وإصابة العشرات، فيما توعدت أوكرانيا بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها مواصلة هجماتها. واليوم قتل شخصان في سومي وأصيب آخر بجروح بعد ضربات روسية على منزل خاص في كريفي أيضا وسط أوكرانيا. أصيب 7 أشخاص بجروح إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مقتضة بالسكان. في الجزائر انتخابات تشريعية سجلت نسبة مشاركة أولية بلغت نحو 20% وهي الأدنى تاريخيا، إذ تأكدت نتائج هذه التشريعيات. رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالإنابة كريم خلفان قال أن النسبة الأولية قابلة للتغيير، فيما أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الاقتراع جرى دون شكاوى من التزوير أو سرقة الأصوات، وبسبب ضعف الإقبال مدد التصويت أمس ساعة إضافية بعدما دعي نحو 25 مليون ناخب لانتخاب 407 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني لخمس سنوات. نهاية الموجز. صباح الخير نعمات.
9: صباح النور، شكرا لك.
0: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. طقسنا اليوم بسيدني ليوم الجمعة اليوم الثالث من شهر تموز جولاي، وصلت درجات الحرارة اليوم بسيدني ل 20 درجة على صعيد ملبن 14. المتوجه لعند الفنانين نوال الزغبي. بنرجع أكيد تنتابع مشوار دراف تراف برنامج بيرفقكم من بعد فاصل غنائي هون راديو 2ME. بونسوار.

0: الاستاذ الفنانين نوال الزغبي. نرجع لكم مستمعينا تحيه مسائيه عطره لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 ايام. تخيلوا مستمعينا حجم الاستهتار والكارثي. نعم شيء مش منطقي ابدا. 4 اشخاص باعمار صغيره يقتحمون منزل بجنوب غرب سيدني من منطقه جرينيكا، سطو مسلح وسرقه بواسطه استخدام السيوف. نعم سرقة بواسطة استخدام السيوف. صاحب المنزل دخل في شجار معهم ولكنه فقد يده للأسف، خسر إيده. تم القبض عليهم أكيد اليوم وبيتحولوا للمحكمة، ولكن هدول 4 أشخاص بأعمار كتير صغيرة يعني رح يروحوا على children's court they only will get probably slap on the wrist. بونسوار لكم من جديد من الأخبار الحلوة اللي رح خبركن عنها. كونوا على الموعد بكرة مستمعينا وعبر أثير راديو 2ME بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف. نعم حفل من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف، هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار لكم من جديد، رح نتوقف حاليا مع فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل سوبر ستار جورج وصوف. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
0: نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية، رح نبلش مع الفنانة ليال عبود، بنرجع منكمل مع الفنان مصطفى قمر. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفيكم فيها بس عبر أثير راديو 2ME. مسلمة This how we gonna do it. Come on. I'm up
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محاك الإفكرار لبنان أوي دوين باك ستيج سوبر ستار
2: مساء الخير على الجميع
1: جورج وصوف
3: قد كالميات يا عمري
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society
8: First 2ME Australia

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يشيد بنتائج الحرب على إيران ويؤكد أن طهران خضعت لكافة مطالبه. أكثر من 250 سفينة عبرت هرمز خلال أسبوع والحركة في المضيق لا تزال أقل من مستوياتها.
1: هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد مستمرين.
0: رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمراره بملاحقة الفساد وتقديم المتورطين فيه للقضاء. ردا على استهداف منشاة الطاقة هجمات روسية مكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. وزيرة الصحة الفرنسية تعلن عن 2025 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال يونيو الماضي. نبدأ نشرتنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن إيران وافقت على معظم المطالب الأمريكية خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين. أضاف في مقابلة مع CNBC أنه سيتم تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لشراء القمح والذرة وفول الصويا لإيران على أن يتولى المزارعون الأمريكيون توفيرها. ذكر ترامب أن معدل التضخم في إيران بلغ 300% بسبب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة.
2: We're in many, many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. And I hit them 3 times last week very hard because they sent a drone into a ship. I hit them. Then they did something else and I hit them. I hit them 3 nights in a row. The week before I hit them 2 nights in a row very hard. And we're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. I did a blockade that was essentially not a blockade, it was a wall of steel. We have the great Navy, the greatest Navy in the world. These guys are unbelievable. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans, and we're going to have exclusively our American farmers provide that.
0: في أول ظهور علني منذ بدء الحرب نشرت وكالة فارس صورة لقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران. وحيدي الذي التزم الحذر تفاديا لأي اغتيالات ظهر وهو أمام جثمان المرشد السابق علي خامنئي. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت في أبريل الماضي لحماية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من استهداف إسرائيلي محتمل. ذكرت صحيفة نقل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب كان لديها مخاوف من نسف المفاوضات وإشعال الحرب من جديد إذا نفذت إسرائيل عملية الاغتيال. بحسب نيويورك تايمز علمت إدارة ترامب في مارس أن قاليباف على رأس قائمة أهداف إسرائيل وطلبت منها الامتناع عن استهدافه. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا بكم. باعتقادكم ما طبيعة المطالب الأمريكية التي وافقت عليها طهران خلال المحادثات الجارية بحسب ما صرح به ترامب؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. أولا طبعا أشار نائب الرئيس جي دي مانس قبل فترة يعني ربما شهر ونص أنه في أثناء فترة التفاوض الطويلة قبل عقد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين أن إيران والولايات المتحدة توصل إلى اتفاقيات أو تفاهمات جنتلمان لم يتم تضمينها في مذكرة التفاهم وأنه ليس صحيحا إعلان هذه. فيبدو يعني فوق ما أضيف فوق ما تضمنته مذكرة التفاهم يعني بوضعها الحالي هناك ما يشير إلى تفاهمات بخصوص الوكلاء، هناك تفاهمات على ما يبدو بخصوص ملف الصواريخ الباليستية، بمعنى أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى اتفاق شامل يتضمن يعني الملفات الثلاث وليس فقط الملف النووي. يعني هذا ما رشح من تصريحات مختلفة ليست بشكل مباشر. هل هذا الذي سيحدث أم لا؟ هذا قصة، هذه قصة أخرى. لكن سيكون صعبا على إدارة ترامب أن تنهي هذه الحرب باتفاق نووي فحسب وترك الأشياء هكذا، لأنه يعني التوتر سيستمر، وهذا سيعني العودة إلى مواجهة أخرى في وقت آخر مستقبلي.
0: طيب، بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة التي تحدث عنها ترامب، باعتقادكم هل تحققت المطالب الأمريكية بتخصيص جزء منها لشراء المنتجات الأمريكية، وهو ما نفاه مسؤولون إيرانيون سابقون خصوصا قاليباف؟
3: لا، أعتقد هذا حصل، يعني بمعنى هناك اتفاق. صور الترتيب الذي تم التوصل إليه هو أنه تقسيم هذه الأموال، جزء منها ربما 3 مليار دولار، من جزء من 6 مليارات دولار تذهب لشراء مواد من الولايات المتحدة، مواد زراعية. 3 مليارات الأخرى تفاهم ما إيران تقرر ما الذي ستشتري به. لحد الآن يعني لم يعلن هذا الأمر، لكن عموما ما تحاوله الولايات المتحدة هو تقديم فائدة أو جائزة مالية لإيران مقابل يعني التخلي عن ما تحاوله إيران ليكون لها أحد أشكال السيادة على مضيق هرمز. هذه هي النقطة الخلافية الأساسية الآن، يعني بعدها يمكن التركيز على الملف النووي. ولذلك تحاول أمريكا يعني عبر رفع التجميد إيجاد صيغة ما خلاصتها إن الأموال لا تكون بيد إيران، بمعنى لا تنقل إلى البنك المركزي الإيراني، وإنما تستطيع إيران شراء أشياء. الولايات المتحدة تركز على المواد الغذائية والمواد الطبية وما إليه، فيما إيران تريد أن تشتري أشياء أوسع، ربما بعضها حتى يدخل في الاستخدام المزدوج، أغراض عسكرية وأخرى غير عسكرية.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. تعتزم القوات الجوية الأمريكية تحقيق مع ضابط في صفوفها دعا إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه، وذلك خلال مشاركته في احتجاج أمام مبنى الكابيتول رغم ارتدائه للزي الرسمي. كان قد انتشر فيديو للميجر جيسون واتسون وهو يحمل لافتة احتجاجية منددا بشن ترامب للحرب ضد إيران دون تفويض من الكونغرس قبل أن تعتقله السلطات بتهمة سوء السلوك. كشفت مؤسسة لويتسليس انتليجنس لتتبع السفن أن ما لا يقل عن 258 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي في ارتفاع ملحوظ مقارنة ب 138 سفينة في الأسبوع السابق. لا تزال حركة السفن في المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب وفق المؤسسة، عندما كان يعبره نحو 130 سفينة يوميا. جنحت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية في مضيق هرمز بحسب فوكس نيوز، فإن الناقلة أريستا ترفع علم جزر القمر وهي التابعة لرجل أعمال إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية. يزعم الحرس الثوري بأن الناقلة أريستا أجنبية، وقال إنها جنحت بعد إبحارها عبر مسار ملاحي أوصت به الولايات المتحدة. في مضيق هرمز عادت إيران إلى لغة التحذير. القيادة العسكرية المشتركة قالت إن على كل ناقلة نفط الالتزام بالمسارات التي توافق عليها طهران، وإلا ستواجه ردا قويا.
4: سفينة واحدة تغير مسارها أو تبحر بإحداثيات ملاحة مختلفة ربما تتسبب في أزمة جديدة تؤجل المفاوضات أو تهددها، وقد يصل الأمر إلى نسف الاتفاق وعودة الحرب. تحذير جديد أطلقته القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة لكل ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من استخدام أي مسارات لا توافق عليها إيران، مؤكدة أن أي انحراف أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة الإيرانية سيواجه برد فوري وقوي من القوات المسلحة. والخطير أن التحذير جاء بعد ساعة فقط من اجتماعات أمريكية وإيرانية منفصلة في الدوحة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين. قطر قالت إن المحادثات شهدت تقدماً إيجابياً وإن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش في أقرب وقت، والمفارقة أن المحادثات ركزت على مضيق هرمز إضافة إلى ملف الأصول الإيرانية المجمدة قبل أن تطلق طهران هذا التحذير الجديد. المعضلة الرئيسية تكمن في أن طهران تريد اعترافاً بدورها في التحكم بمسارات الملاحة في المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن الداخلة والخارجة، وهذا بالضبط ما ترفضه واشنطن ودول الخليج. لهذا قد يتحول مضيق هرمز من ورقة تفاوض إلى ساحة اختبار، ومنه قد يتحدد نجاح المفاوضات أو فشلها.
0: يمثل تنظيم الملاحة في مضيق هرمز رهانا حقيقيا لاقتصاد الطاقة حول العالم، وبقدر ما يمثل فتح المضيق ركيزة لاقتصاد الطاقة بقدر ما يشكل فرصة لإيران لإنعاش مداخلها. فهل تسير رياح المبيعات النفطية لطهران كما تشتهي سفنها؟ النفط الإيراني عالق في مياه المحيطات رغم فك القيود الأمريكية. بحسب بيانات الملاحة الدولية بلغت مخزونات إيران من النفط الخام والمكثفات في البحر أكثر من 58 مليون برميل، وذلك حتى الأول من يونيو الجاري. المقلق بالنسبة لإيران هو أن أكثر من 90% من هذه المخزونات تفتقر إلى وجهة واضحة، أي أنها تنتظر التعليمات للتصدير. تتواجد معظم هذه الشحنات في الخليج العربي ومحيطه، أو في المحيط الهندي، أو في مضيق ملقا بالقرب من سنغافورة. لماذا سنغافورة؟ لأنها تعتبر ميناء التوقف التالي، حيث تتم في مضيق ملقا تحديدا عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى. هناك عدة أسباب تعرقل عملية بيع النفط الإيراني، أولها تراجع الطلب في الأسواق الأسيوية الكبرى. الحرب الأخيرة دفعت العديد من المشترين الأسيويين على رأسهم الصين والهند إلى البحث عن بدائل أخرى، وتحديدا روسيا لسبب آخر.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة بسيدني 20، بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني 18، على صعيد ميلبورن درجات الحرارة اليوم وصلت 15، بكرة السبت بميلبورن درجات الحرارة بتوصل 14. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 أيام. بذكر مستمعينا انه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشت يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 وي ستريت في فيلد، مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدي أذكركم كمان مستمعينا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 مباشرة راح نكون مع حفل من جدة لسلطان طرب جورج وصوف. كونوا معنا وكونوا كتار، هالحفل هيدا راح يكون رائع جدا من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف. لكل محبي سلطان الطرب كونوا معنا على الموعد بكرة الساعة 3 بكرة السبت. بون ويكند لكم، يا رب هيك تكونوا محضرين لويكند كتير حلو مريح هين very easy، ما بدك كل هالقد ما تحملوها أكتر من الزوم. أكيد ويكند بتمنى لكم يكون هادي ورايق ومليان ضحكي ومكلل بالخيرات والبركات. بونسوار لكم من جديد، رح نتابع سوا مع دردشاتنا خلال هالساعة. عندي أكيد دردشات، عندي إرشادات صحية نفسية وغذائية رح نوافيكم فيها بخلال هالساعة. من بعد الفنانة سلوى أطري رح نكون مع الفنان فارس كرم، بنرجع أكيد لعنكم تنتابع ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لكم أكيد يلي معنا على 1638 AM موجودين ضمن الأراضي الأسترالية. بدي لكم بونسوار، وإذا كنتوا من خارجة بدي لكم بونجور وأهلا وسهلا بتواجدكم.

0: جولتنا الغنائية مرجعنا عنكم مستمعينا لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. كون حنون على نفسك، لا يجب عليك أن تكون مثاليا في كل مرة، وليس على الأيام أن تكون رائعة ومشرقة دائما. لابد من أيام تنخفض فيها طاقتك وشغفك، أيام لا تشعر فيها بأي دافع للتقدم أكثر وأكثر. عامل نفسك بحب خلالها، اتقبلها واحتضن روحك المتعبة. احترم، نعم احترم قدراتك وطاقتك، فهذه طبيعتنا كبشر بسطاء. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: أكيد على 2ME. العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم على راديو 2ME 1638 AM. فوائد تناول العسل صباحا: نعم، يمد الجسم بالطاقة، يعزز الذاكرة والتركيز، يدعم صحة القلب، يخفف تهيج الحلق، يعزز نضارة البشرة. ما ألكن إلا العسل مستمعينا، العسل عند الصبح. بونسوار لألكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا عبر أثير راديو 2ME. نسمع الفنان زين العمر.

متابع بير فتكون ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم الثالث من شهر جولاي تموز. بونسوار لكم من جديد ومسا النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. شو هي ضرر وفوائد شرب المي الباردي؟ ما إلى فيدي أبدا. شرب المي الباردي بيغلق 4 عروق بالقلب, بيسكر 4 عروق بالقلب, وهو السبب الرئيسي للأزمات القلبية, وبيجعل الدهون تلتصق بالكبد. بدنا كتير ننتبه, ما في أطيب من المي الدافية. Room temperature. Bonsoir لكم من جديد, انتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM. بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 كونوا معنا وعلى الموعد تنحنا وانتو نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف عبر أثير راديو 2ME. هيدا الحفل رح يكون مميز جدا, بس من عنا من هون من راديو 2ME. فكروني مقتطف من هالأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم, بدي إهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

0: يهمني.
1: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: الخطة الكونية. وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 3 من شهر تموز. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تي ام اي, وبدي أشكركم لحسن المتابعة. موعدي برفقتكم رح نرجع نجدده بكرة السبت الساعة 6 الصبح. انتو برفقة إذاعة تي ام اي 1630 AM, خلوكم معنا رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير. Enjoy the rest of your evening. Music. This is M.E.
1: Let's do it. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: مرحبا, معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: First 2ME Australia News.
6: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. The Federal Agriculture Minister, Julie Collins, says Australia stands ready to respond to new cases of H5 bird flu following the first suspected positive case in New South Wales. Authorities have confirmed they've found a suspected case of H5 bird flu in a giant petrel at Hawk's Nest, north of Newcastle, while another has also been identified in Western Australia in Perth's north. A woman who assaulted Federal Senator Lydia Thorpe outside the MCG in 2024 has been spared jail. The Independent Senator said she missed numerous sitting days because of injuries from the incident. This afternoon, Ebony Jan Bell was sentenced to a 12-month community corrections order over the attack and another unrelated assault. And the best friend of former West Coast Eagles star Adam Hunter has written an open letter to the AFL Commission claiming it's failing to protect footballers from the degenerative brain disease CTE. Hunter, who was suffering from CTE when he died last year, was at the centre of a Four Corners investigation that revealed 33 Australian rules players have now been diagnosed with the disease. In the 5-page letter, Dave Andrews states more must be done to protect current and future footballers from CTE. The AFL has reiterated that player health and safety is the code's highest priority. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. محادثات إيران موقف أمريكي حازم. ترامب يقول إن إيران وافقت على جميع المطالب الأمريكية تقريبا، ومسؤول أمريكي يؤكد لسكاي نيوز عربية إبلاغ طهران بعدم أحقيتها في فرض رسوم بمضيق هرمز. إسرائيل: تدخل واشنطن يجمد استهداف قيادات إيرانية. تقارير أمريكية تكشف عن إدارة ترامب منعت إسرائيل من استهداف مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي وقلبة في أبريل الماضي. العراق: مواجهة واسعة للفساد. رئيس الحكومة العراقية يأمر السلطات بأن تشمل حملة مكافحة الفساد جميع القطاعات الحكومية من دون استثناء، ويشدد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. موجة الحرب تحصد أرواح أكثر من 2000 شخص في فرنسا خلال أسبوع. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على كل شيء تقريبا في المحادثات النووية. وفي مقابلة مع قناة CNBC أكد ترامب أن الحرب مع إيران هي عملية لنزع القدرات النووية، مضيفا أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
2: نحن نتفاوض، وأعتقد أن الإيرانيين وافقوا على كل ما نحتاج إليه تقريبا. لا نسعى إلى تغيير النظام، ما أريده بسيط جدا، وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد هزمتهم عسكريا، لقد هزموا بالكامل من الناحية العسكرية. الحرب مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي، هي عملية لنزع القدرات النووية. لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: وفيما يتعلق بعائدات النفط الإيرانية، قال ترامب إن إيران ستشتري بجزء من هذه العائدات احتياجاتها من الغذاء من الولايات المتحدة. أضاف أن إيران بحاجة إلى الغذاء الذي سيتم توفيره حصريا من خلال المزارعين الأمريكيين.
2: لديهم معدل تضخم يبلغ 300%، ولا يحققون أي إيرادات، لذلك سنأخذ جزءا من الأموال وسنشتري لهم. إنهم بحاجة إلى الغذاء، ويحتاجون إلى الذرة والقمح وفول الصويا، وسنجعل مزارعين الأمريكيين وحدهم هم من يوفرون ذلك. لقد فقدوا قوتهم، ورغم ذلك فإنهم ما زالوا يحاولون الظهور بمظهر قوي، والشيء الوحيد الذي ما زال لديهم هو الأخبار الزائفة.
1: وقد أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المحادثات النشطة مع إيران لا تزال متواصلة على مستويات رفيعة بشأن جميع جوانب مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وأن حركة عبور السفن فيه تجري بمعدلات مرتفعة. أضاف المسؤول الأمريكي أن رئيس ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم عبر مضيق هرمز أو على مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في الاستعدادات الإسرائيلية، وشدد زمير على أهمية مركزية إيران في المخطط الدفاعي الإسرائيلي، لافتا إلى أنها جزء من الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على استقرار المنطقة. وأكد زمير أن كل جهات القتال نشطة ومترابطة، وأي تطور في إحداها قد يؤثر في الأخرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ذلك بتزامن مع انخراط واشنطن وطهران في محادثات حساسة خلال الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت، وأن الرئيس ترامب منع المخطط. أضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دول في المنطقة تحذير إيران من احتمال استهداف هذين المسؤولين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إفشال المفاوضات وإشعال القتال مجددا. من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعني. نضال أهلا بك. إذن إيران في قلب الاستراتيجية الدفاعية لإسرائيل كما قال إيال زمير، وأيضا يعني يبدو أنه عين إيران على اغتيال المسؤولين الإيرانيين الكبار هو أحد أكبر مخاوف ترامب حاليا.
3: نعم مروج، أولا يعني هذه القضية التي تحدثت عنها نيويورك تايمز هي مهمة جدا، أولا لأنها تعطينا صورة مهمة يعني وخاصة عن العلاقة أصلا بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية. نحن هنا نتحدث عن شهر إبريل، الشهر الذي كانت الولايات المتحدة تدير فيه مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق الإطار، وبالتالي إذا كانت واشنطن غير قادرة أو لديها شكوك بأن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى اغتيال الوفد الإيراني الذي تفاوضه الولايات المتحدة، كما حاولت إسرائيل في السابق اغتيال وفد حركة حماس في الدوحة، يعني مجرد الشكوك الأمريكية، مجرد أن الولايات المتحدة وصلت إلى وضع من الشكوك لدرجة أنها تطلب من دول في المنطقة أن تحذر إيران، ورأينا على إثر هذه التحذيرات خطوات إيرانية نحو حماية الوفد الإيراني المفاوض، هذا يعطينا مؤشر على انعدام الثقة بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية، وهذا مهم جدا وهذا خبر سيء لنتنياهو، ونتنياهو يعرف هذا جيدا. ثم أن هذا أيضا يعطينا صورة عن مدى كره نتنياهو وعدم رغبة نتنياهو بوجود هذه المفاوضات بين واشنطن وطهران، ومدى حاجة نتنياهو لإفساد لتخريب هذا الاتفاق بين الطرفين بين واشنطن وطهران، إلى درجة أنه يعني الولايات المتحدة تعتقد بأنه يمكن أن يلجأ إلى خطوات يائسة مثل اغتيال الوفد المفاوض الإيراني في طريقه لمفاوضة واشنطن، وبالتالي اعتقاد الولايات المتحدة أو النتيجة التي وصلت إليها واشنطن أن نتنياهو يائس إلى هذه الدرجة، هذا أيضا مؤشر سيء لنتنياهو ومؤشر على العلاقة السيئة بين الرئيس ترامب ونتنياهو. لذا هذه الشكوك حول نوايا نتنياهو وأن نتنياهو يمكن أن يقوم بأي شيء لإفساد هذا الاتفاق، هذه أزمة ثقة، وعادة أزمات الثقة لا تنتهي هكذا فجأة، وبالتالي هذا يعني بأن أزمة الثقة أو أنه على الأقل ما زال هناك أزمة ثقة بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو حول قضية الاتفاق مع إيران، هذا يعني بأن كل خطوة قد يقوم بها نتنياهو الآن تشك بها الولايات المتحدة وتفحص أول شيء إذا ما كان نتنياهو يقصد من وراء أي خطوة إفساد المفاوضات أو إفساد الاتفاق مع إيران. وبالتالي الآن القضية الأسخن هي قضية لبنان، هذا يعني أن الولايات المتحدة تنظر إلى كل تصرفات نتنياهو في لبنان على الأقل من منظور، أو لا تغفل منظور أن نتنياهو قد يحاول إفساد اتفاق واشنطن وطهران من خلال البوابة اللبنانية، وهذا أيضا خبر سيء بالنسبة لنتنياهو. فيما يتعلق طبعا باستراتيجية إسرائيل الدفاعية في المنطقة، فهذا يعني أولا أن إسرائيل ما زالت ترى بإيران تهديد، وهذا ما قالته لي مصادر إسرائيلية بالأمس، إسرائيل ما زالت ترى في إيران التهديد الأول والأوحد في المنطقة، وإسرائيل ما زالت تأخذ هذا في حساباتها الاستراتيجية للمستقبل.
1: شكرا جزيلا لك نضال كنعني، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية من القدس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق ارتفعت إلى 9 قتلى و20 مصاب. أضافت الداخلية السورية أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زينتها نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وأضرار مادية كبيرة في موقع الانفجار. أكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات التفجير وتحديد هوية المنفذين.
4: انفجار في دمشق في شارع النصر في حال

توامي أستراليا. أنا سيرين. إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير، تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لأحلى أغاني بالعربي ولأحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار

1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Sayah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back with you on 1638 2ME Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: This how we gonna do it. Come on.
2: I'm up in the party.
3: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افكار جورج وصوف كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا
4: زمط ما هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: قدمت أستراليا 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لفنزويلا بسبب الزلزالين اللي ضربوها واللي أدوا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. تحذير أمريكي لإيران بسبب تقويض المحادثات وفرض رسوم على مضيق هرمز. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
10: To just drop.
11: Let it drop.
12: New music.
13: Australia.
14: New music. 2ME. 2ME.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia. Hey! 2ME. This is 2ME Australia.
1: شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387 وما تغير الا عند الصفدي.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
3: I love 2ME.
4: I love 2ME.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: This how we gonna do it.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ان. زيارة وزير الخارجية السورية وجولاته على المسؤولين والقيادات اللبنانية كرست مفهوما جديدا للعلاقات اللبنانية السورية. فأسعد الشيباني لم يأتي كأسلافه ليعطي كلمة سر سورية في شأن لبناني بحت، ولا لفرض أمر سياسي أو أمني معين كما كان يحصل زمن النظام السوري البائد، بل أتى كأي وزير خارجية آخر حاملا هما واحدا، سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين عبر بوابة لازمة، الاحترام المتبادل للحدود والسيادة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. إذن جولة لافتة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على المسؤولين وقادة الأحزاب في بيروت، حملت رسائل سياسية واضحة. التفاصيل في هذا التقرير.
1: ليست مجرد صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان، بل هندسة مرحلة كاملة وتموضع مشترك في الخريطة الإقليمية قيد التشكيل. فإذ بشابك العلاقات لسوريا الجديدة مع الخارج يشبك مع كل الداخل اللبناني بدءا بالرأس. فقد حمل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني دعوة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية بين البلدين والحرص على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان. عون رحب بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بموجب اتفاق وقعه الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
2: هذه الزيارة يعني هي مكملة للزيارة يلي رحت فيها أنا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين، والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
3: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
1: كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
3: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان.
1: لكن الأبرز المحطة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، فقد دخل الحكم السوري الجديد على المكون الشيعي من باب الطمأنة ومد اليد لرئيس مجلس النواب نبيه بري. هو شريك الحل بالنسبة إلى السوريين كما كل المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله، الذي قال الشيباني أنه لا مانع من لقائه إذا اقتضت المصلحة الوطنية.
3: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين.
1: تقرأ سوريا التهديد الإسرائيلي بمنظار سوري لبناني مشترك، وهذا ما تجلى بإعراب الشيباني في بعض لقاءاته عن تخوف من أن يؤدي الضغط الكبير إلى مشكلات داخلية، وهو ما شكل موضع بحث مع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمانسو.
4: وللبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعد أو لا يريدون أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبين النظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا. ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي في بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
1: الشيباني كان التقى مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان، ثم عقد سلسلة لقاءات أبرزها مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
5: الصورة لوحدها بفتكر عندها رمزية خاصة. هذا الحزب يلي قدم آلاف الشهداء مواجهة نظام الأسد عم بيستقبل اليوم سوريا الجديدة.
1: ثم التقى الشيباني البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مهرب. حملت رسالة لوزير الخارجية السوري للرئيس أحمد الشرع؟
6: ايه، رسالة بتقول على انه اهم شيء فيهم يعملوه مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا، يساعدونا باخراج النفوذ الايراني من لبنان. مثلا انه لبنان ينشال كليا من مسار اسلام اباد، يا بدك تسلم لبنان لايران، اوكي، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الاطار باللي ممكن يطلع عنه.
1: واختتم الشيباني زيارته الى لبنان بلقاء عند مفتي طرابلس بحضور فعاليات نيابية ودينية من المدينة قبل ان يعود الى سوريا.
0: هذا واختتم الشيباني زيارته الى لبنان اذن في طرابلس، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي حاشد. التفاصيل مع شربل ابي هاشم.
7: استقبال شعبي لافت في طرابلس لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، حيث امتدت الحشود من مدخل المدينة وصولا إلى دار الفتوى رافعين الأعلام السورية في مشهد واكبته إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية. في دار الفتوى استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام الوزير الشيباني بحضور محافظ الشمال وعدد من المشايخ والعلماء ونواب المدينة إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية. اللقاء الموسع تناول ملفات ذات اهتمام مشترك بين لبنان وسوريا، يتقدمها ملف العفو العام إضافة إلى ملفات اقتصادية أبرزها إعادة فتح الحدود الشمالية بصورة طبيعية بما يعزز الحركة التجارية ويعيد تنشيط التبادل الاقتصادي بين البلدين. ورغم أهمية الزيارة غادر الشيباني دار الفتوى من دون الإدلاء بأي تصريح قبل أن ينشر بيانا عبر حساباته الرسمية أكد فيه أن دمشق وبيروت تخطوان نحو مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار والتعاون البناء. وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستبقى شريكا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، معتبرا أن الحوار المباشر والتعاون العملي بين الدولتين يشكلان الطريق نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للشعبين اللبناني والسوري.
0: وكانت السرايا الحكومية شهدت على توقيع مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا، أبرز بنودها في التقرير الآتي.
7: كشفت مسودة الاتفاقية الجديدة بين حكومتي لبنان وسوريا عن توجه لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية العليا للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين. وبحسب المشروع يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونظيره السوري، وتتولى وضع السياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومعالجة الملفات المشتركة واقتراح اتفاقيات وآليات تعاون جديدة. ويشمل التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء والطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان. كما ينص المشروع على إنشاء سكرتارية مشتركة ولجان قطاعية وفنية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل سنويا بالتناوب بين البلدين فيما تتخذ قراراتها بالتوافق بين الجانبين. وتؤكد الاتفاقية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لدى الطرفين، مع منح كل منهما حق إنهائها بإشعار خطي قبل 6 أشهر.
0: في أمن الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة حديتا تردد صداها في البلدات المجاورة ببنت جبيل، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على منطقة النبطية الفوقة وصديقين وعلى محيط بلدة بيت يحون. هذا في وقت تستحدث إسرائيل بوابات عبور في أكثر من منطقة. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: على حدود المنطقة الصفراء في الجنوب بوابات عبور إسرائيلية وضعت، فمن أين تمتد؟
9: بمنطقة حمول، بمنطقة اسكندرونة على الخط الساحلي بين النقورة، شمال النقورة وصور والمنصورة، مع تجريف الطرقات وخاصة بين منطقة عيط الشعب والساحل. هذا يعني أن تصريحات نتنياهو وكاتس تعبر أن إسرائيل تريد أن تقيم منطقة عازلة منطقة أمنية جنوب لبنان تشبه لحد كبير إلى المنطقة التي كانت بين العام 82 وال2000.
8: إلا أن المفارقة هذه المرة تكمن في أنه لن يكون هناك سكان داخل هذه المناطق، فيما هدف إسرائيل عدم السماح لمقاتلي حزب الله من تنفيذ أي أعمال عدائية تجاهها. إذن ستمتد المنطقة العازلة من تلة البياضة في القطاع الغربي.
10: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
11: الأخبار اللبنانية وكمان الأخبار المنطقة الشرق الأوسط. قبل خلينا نرحب بهالأثناء مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفاتي معنا مباشرة على الهواء. منحييك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
12: وأنا بحييك كلود، إليك تحية ولكل المستمعين بأستراليا.
11: شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس. قبل ما نغوص بالأخبار السياسية بحب هيك نوه وأشكرك يعني طبعا اليوم على الجهد الكبير اللي عم تقوم فيه، خاصة من خلال هذا المشروع المهم يلي كنت أنت من ضمن اللجنة اللي كانت سعيت لترميم كنيسة مار شربل بيلا، فياريت تخبرنا عن هذا المشروع قبل ما نروح للأخبار السياسية. هو يمكن أحلى بكتير نغوص بهيك أخبار عن الأخبار المتعبة. خليني أعرف منك يعني عن هذا المشروع ونحن من هون من لك تهانينا.
12: ميرسي كلود، يعني وأنا بدي أشكر كل اللي ساهموا، حتى من أستراليا كان في ناس يعني من الضيعة ومن القرى المحيطة في أستراليا، من برحيون والضيعة اللي حولينا كمان ساهموا معنا، بدنا نشكرهم. يعني بدي أستغل هاي الفرصة توجه تحية لهم وأشكرهم على كل جهودهم وكل دعمهم ومساعدتهم. يعني والنهاية نحن كنا وسيلة فقط لغير، وخدنا مبادرة والباقي يعني الناس ومار شربل يعني أهل الخير إذا بدك هن اللي عملوا الشغل. خلينا نقول من هالمنطلق كتر خير الله، كل شيء تمع خير وكل شيء كان منيح، ويعني وأكتر ما توقعنا، لأنه بتعرف ظروف البلد كانت صعبة، وهيك كنيسة حلوة كتير مهضومة بالضيعة وعلى أول ضيعة وبمنطقة الفيو كتير حلوة. يلا بس تجي على لبنان بدعيك تزوريها.
11: أكيد أكيد أكيد أكيد ناخد هيك نتبرك من مار شربل.
12: بتعرفي مار شربل يعني
11: عجائبه كتير،
12: طوبى للودعاء يرسون الأرض. مار شربل ورث الأرض بلا ما يكون معه سك ملكية لأي قطعة أرض، يعني بس أنه يعني صار موجود بكل العالم. يعني إن شاء الله نقدر هيك.
11: نعم، مار شربل يحميكم ويبارك بكل خطوة عم تقوموا فيها ويحمي لبنان كمان، لأنه نحن
12: للحقيقة يحميك أنت وعائلتك كمان.
11: شكرا شكرا لك أستاذ كلوفيس. نرجع منتابع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، يعني هيدي أول زيارة رسمية.
12: واحد يقول من مار شربل على زيارة الشيباني.
11: حسيت بالشيء هيك بالنقل مش ضابطة كتير، بس أكيد يعني نتمنى يعني تكون هالزيارة كمان تأسس لمرحلة أفضل مما كان عشناه يعني بفترات سابقة. خبرنا عن هذه الزيارة.
12: نحن يعني نحن أهم شيء هلا الزيارة، أوكي زيارة وزير خارجية سوريا للبنان، طبعا يعني نتمنى أنه تكون زيارة مثل زيارات كل وزراء خارجية العالم اللي بيزوروا لبنان، وزراء خارجية الدول اللي بيزوروا لبنان، لأنه نحن نطمح مع سوريا ومع غير سوريا إلى علاقات طبيعية بين دولة ودولة. لأنه بتعرفي طرحت أفكار كثيرة قبل، حتى الرئيس ترامب داعي الشرع إلى تدخل بلبنان لمواجهة حزب الله. هلا أكيد، وحتى لو كنا يعني مش موافقين على كل شيء عم يعمل حزب الله، ولا على سلاحه ولا على تصرفه ولا على توريطه لبنان بحروب ما قلنا فيها وما لازم يكون لنا فيها، طبعا تدخل السوري بلبنان هيدي مشكلة كتير كبيرة. ولأنه بتعرف أي جيش غريب يفوت على محل بده يأذي وبده يعمل ارتكابات وتجاوزات وتعديات، نحن بما فينا نحملها. يعني مش لازم بقى يكون يعني هذا الأمر مطروح أصلا. طبعا زيارة الوزير الشيباني، لقاءاته الرسمية وغير رسمية، مفترض أن تكون من دولة لدولة وفي احترام للدولة اللي بيزورها، من دون ما يكونوا عم بيفكروا سوريا بقى مثل ما كان التفكير السابق أنه لبنان خطأ تاريخي كما قالوا سابقا، ولبنان يعني لازم يكون المحافظة 19 في سوريا. وبالتالي نحن دولة مستقلة، عندنا جيران دول أيضا مفترض تكون مستقلة، نحن نطمح إلى حسن الجوار وإلى تعاطي من ند للند من دولة إلى دولة، إن كان مع سوريا وإن كان مع أي دولة تانية كانت مجاورة للبنان أو كانت بعيدة عن لبنان.
11: نعم.
12: هذا بالإطار العام، يعني هذا إذا بدك التفكير اللبناني المفترض يكون، وهذا العلاقات والتعاطي المفترض يكون. لأنه مثلا زيارته إجا من طرابلس الشيباني، مثلا طرابلس في تعاطف كتير طبعا، إنه بالنهاية الناس حرين يعبروا، ولكن متمنى الزيارات تكون زيارات رسمية وليس زيارات يعني إلى طابع خاص وإلى طابع حتى شعبي أو تعاطي مع غير الرسميين بأي منطقة اللي كان.
11: نعم، هيدا طبعا اليوم يلي أعطيت تطمين زيارة الوزير الخارجية أسعد الشيباني، وهيدي أكيد يمكن كسرت هيدا الجمود بالعلاقات بين يعني بين سوريا وبين لبنان وبين المخاوف يلي حضرتك ذكرتها، وخاصة من بعد كلام رئيس ترامب. كانت يمكن زيارات للرؤساء الأحزاب يلي طرحت علامة استفهام، هيدي رجعت شوي ذكرتنا، يعني ما بعرف إذا هيدي يعني صحية ولا غير صحية زيارة رؤساء الأحزاب.
12: خليني لك شغلة، هيدي بالنهاية زيارة رؤساء طبعا الأحزاب موجودة ولا حضورها بلبنان وطبعا، ولكن زيارة وزير خارجية دولة أجنبية إلى الأحزاب بتكون يمكن زيارة بروتوكولية، ولكن الأهم أنه تكون محصورة بالإطار الرسمي، لأنه اللي زارهم يمكن يكونوا مبسوطين، بس اللي ما زارهم يمكن يكونوا مزعجين. وبتعرفي هذه الأمور، يعني تنعتبر أنه عبد الحليم خدام قديما إجا على لبنان وزار بعض رؤساء الأحزاب، رؤساء الأحزاب التانين طبعا رح يعترضوا على هذا الأمر ورح يكون له يعني مواقف. هلأ من هذا المنطلق نحن زيارة الأحزاب شو الهدفنا؟ يعني خلينا نعرف شو الهدفنا.
11: نعم صحيح.
12: كان هدفه هو ولا هدف الأحزاب اللي استقبلته. إذا كان الهدف تثبيت سيادة لبنان وحرية لبنان ويقولوا له إنه تعاطيك لازم يكون مع الدولة اللبنانية ونحن استقبلك يمكن ونرحب فيك ونحن بنرحب بالضيف، ولكن التعاطي السوري لازم يكون من دولة لدولة. بتأمل أن الأحزاب اللي استقبلته أنه تكون يعني وجهت هذه الرسالة أو أوضحت له أو أوضحت له أنه هذا الأمر لازم يتم بهذه الطريقة. على كل مش غلط أنه يكون رئيس حزب أو حزب له علاقة مع دول، أو ولكن ضمن إطار سيادة لبنان، ضمن إطار سيادة الدولة، لأنه ما بدنا نكرر الأمور اللي صارت قبل. ونحن عم ننتقد حزب الله لأنه فاتح علاقات مباشرة مع إيران وعم بيتمول من إيران وعم بيجي دعم من إيران بكل الأوجه والسلاح وإلى ما هنالك. طبعا أكيد الزيارة بغير إطار زيارة الشيباني وما بيّن فيها هيك، ولا مفترض يكون فيها أي شيء من هذا النوع.
11: نعم.
12: لأنه ولكن تكون بإطار سيادة لبنان، بإطار حرية لبنان.

0: أي حزب ولا يطمن أي حزب ولا أي حزب يطمنه. بالتالي في دولة لبنانية هي مفترض تكون سيدة قرارها وسيدة الساحة اللبنانية وسيدة يعني أي تعاطي بده يصير من أي دولة أجنبية أو جارة أو صديقة أو شقيقة أو حتى عدوة تكون مع السلطات اللبنانية مباشرة.
1: نعم.
0: أنه مستعدي قد ما حزب الله كما يشوفه ليطمن حزب الله، خلي يطمن الدولة اللبنانية واللبنانيين كلهم سوا وماشي الحال يعني.
1: طيب اليوم هذه الزيارة وهذا الكلام اللي سمعناه من قبل وزير الخارجية، برأيك في تخطي للموقف الأمريكي وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم في هونيك رضا من خلال هذا التعاطي بهذا الشكل مع لبنان؟ كيف بتشوف يعني نظرة الجانب الأمريكي تجاه ما تقوم به سوريا؟
0: الجانب الأمريكي غير يعني موقفه عن أول إذا بدك عن الأشهر الماضية، وبالتالي الاتفاق الإيراني الأمريكي كان له وقعه طبعا على الآراء الأمريكية أو المواقف الأمريكية حتى تجاه لبنان وتجاه إسرائيل. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل اللي خاضوا الحرب سوية ضد إيران والضربات اللي تلقتها إيران خلال الحرب اللي صارت وبيال المرشد الأعلى ومعظم قادة الحرس الثوري الإيراني وقادة الدولة الإيرانية حتى، طبعا بعد يعني المفاوضات بباكستان والاتفاق اللي عملوه شبه الاتفاق، ما بعرف إذا اتفاق كامل ولا بعضه معرض لنكسات كثيرة وكل واحد بيقول انه انتصر، طبعا تغيرت شوي الى حد ما التعاطي الامريكي مع الواقع اللبناني والحرب اللبنانيه حزب الله اسرائيل.
1: نعم.
0: بالتالي ممكن تكون صارت مقبوله حديث الشيباني عن حزب الله او انه بده يلتقي حزب الله، والامريكان يمكن يطنشوا عن هالموضوع عكس ما حكي الرئيس ترامب سابقا انه يدعي الشرع الى المساهمه بضرب حزب الله. بعرف يعني
1: نعم.
0: الرئيس ترامب تحليلاته او انه
1: كل يوم
0: وتعاطيه وطريقه
1: نعم.
0: طريقه تغيير موقفه
1: صحيح
0: حسب طبعا حسب مصالح الولايات المتحده.
1: خلينا ننتقل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل اللي شكل انقسام حاد اليوم بين الأفرقاء السياسيين، حتى رحنا لإسقاطه تشبيهه بإسقاط اتفاق 17 أيار ب83. كيف قرأت هذا الاتفاق، وكيف قرأت أيضا رد الرئيس جوزيف عون على المعارضين أو على المنتقدين لهذا الاتفاق؟
0: كلود من 17 أيار يعني 82 83 83 84 لحد هلا اللبنانيين ولا مرة اتفقوا حول أي اتفاق. يعني اتفاق 17 أيار طبعا كان في انقسام كتير كبير حوله وتم فشله ويعني ما طبق. الاتفاقات اللي صارت فيما بعد، الاتفاق الثلاثي كان في مشكلة، اتفاق الطائف يعني طبق نتيجة حرب وكان في معارضة كتير كبيرة عليه، تعرفي يعني وصلنا لمحل أنت مع الطائف ولا ضد الطائف، يعني أنت عدو ولا صديق وأنت خاين ولا مش خاين إلى ما هنالك. ولا مرة صار في اتفاق أيا كان هذا الاتفاق لبنان وكان في إجماع عليه أو كان في موافقة كل الأطراف عليه. وهذا الاتفاق يعني إذا بدك بذات السياق وبذات المنحة لن يكون هناك إجماع لبناني عليه، ولكن على الدولة اللبنانية أنه تحسم أمره وتعمل الشيء اللي بيخدم مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة لبنان فقط، بغض النظر رضي إيران أو رضي حزب الله أو رضي يعني أي طرف تاني أو ما رضي. أنا يعني هذا اللي نتأمل نشوفه، نتأمل أن الدولة تحسم أمره وكل اللي عم تعمل يكون لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني، بغض النظر برجع بقلك إذا إيران موافقة ولا مش موافقة. ونحن كلبنانيين مفترض كأحزاب
1: نعم.
0: وكمسؤولين وكزعماء كمان نفكر بمصلحة لبنان قبل أي اتصال، لا بالشيباني ولا بعرقجي ولا بأي مسؤول خارج إطار لبنان أو أي مسؤول مع دولة أجنبية.

0: ثانية طبعاً بيشتغلوا لمصلحتهم ومش لمصلحتنا أبداً.
1: نعم، هل برأيك اليوم هيك بسؤال سريع بدي بس فقط دقيقة أستاذ كلوفيس، يعني هل نتيجة المواقف اللي عم نسمعها من قبل الجانب الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي زار الجنوب وتصريحات كاس بأنه رح يبقوا بجنوب لبنان وبسوريا وبغزة ومعطيوا فترة أو مدة محددة للانسحاب، هيدا اللي خلى نوعاً ما سوريا تتحرك ويكون فيها هذه الزيارة، هل هيدا شيء مرتبط ببعض البعض أنه اللي قطع الطريق؟
0: ما بتصور زيارة الشبان بتأثر على إسرائيل، والأكيد أنه إسرائيل ما رح يعني تعمل أي تنازل إذا ما كان هذا الأمر بيحافظ على أمن حدودها، كان من جهة غزة أو من جهة لبنان أو من جهة سوريا. إسرائيل ما بقى مستعدة توصل لمحل يكون في 7 أكتوبر تاني، هيدا هني بفكروا هيك، وهيدا مشروعهم وهيدي خطتهم وهيدا مسارهم. ما رح يعملوا أي خطوة ممكن تأثر على أمن إسرائيل وأمن مواطني إسرائيل، هيدا صارت واضحة.
1: نعم،
0: وبغض النظر حتى لو الولايات المتحدة طلبت أو الرئيس ترامب طلب يمكن بيمون أنه يوقفوا إطلاق النار، أما أنه يعملوا خطوات تتأثر على أمنهم تصور ما حدا بيقدر يمون عليهم، وهم يعني هيدا الشيء سيفرضونه بالقوة لأنه ما بقى مستعدين مثل ما قلت لك يكون في حدا يفكر أنه بعملية مثل 7 أكتوبر أو أنه إزالة إسرائيل من الوجود أو أنه ضرب إسرائيل بالعمق يعني، أو أنه يكون في مجموعات عم تأثر على أمن إسرائيل. لن تتهاون إسرائيل في هذا الأمر، هلا قديش بتقدر يعني تفرض هذا الأمر على كل المحيط، سوريا ولبنان وغزة، يبدو أنه قادرة لحد هلا وعندها إمكانات كبيرة جدا جدا،
1: خاصة
0: وعندها دعم الولايات المتحدة الأمريكية، و
1: خاصة هني قديم نتنياهو قديم انتخابات يعني كمان هيدا بده يكسب.
0: حتى لو خليني أقول لك شغلة، نتنياهو الرئيس الحكومي يمكن الوحيد اللي وصلت شعبيته لأكبر قدر ممكن خلال الحرب، يعني خلال حرب غزة 80% من الإسرائيليين أو 85% حتى كانوا مع نتنياهو، والإحصاءات ويعني كلها سوا كانت تشير إلى أنه بأعلى نسبة شعبيته، لأنه نتنياهو قالوا يعني أنا على الإسرائيليين، ويمكن هو الأمر هيك أنه هيدي الحرب وجودية وأنا عم دافع عن وجود وبقاء إسرائيل. ومنذكر لمن طلبوا الاحتياط أو لما طلبوا الاحتياط وقت صارت قصة 7 أكتوبر وهجوم حماس على غزة على غلاف غزة، يعني الاحتياط لبى بشكل مش طبيعي 130%، يعني
1: من
0: متوقعين 100,000 اجى 130,000 هذه الاحصاءات. بالتالي نتنياهو حصل على كل دعم الاسرائيليين اللي كانوا بالسلطه ولا خارج السلطه، معارضين او موالين، من حزبه ولا من خارج حزبه، حصل على كل الدعم خلال الحرب. هلا ما بعرف اذا هذا يعني الحرب ما بقى تاثر على نتنياهو، يمكن اثر عليه اشياء ثانيه، محاكمات اللي متهم فيها أمور تانية، ولكن الحرب هي أنا بشوفها نقطة طويلة نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس شويفتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء التاريخ.

0: 2 أمي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2ma app على الآيفون. That's you, that's me, that's 2ME.
1: 2ME, your number one.

0: Australia.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكله ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: أنا لما أصف باب الصورة للسيارة بالآب اللي بيعطي التاريخ والوقت على الصورة، ولما أجي أخلص بعطي صورة، وصلني أكثر من 4-5 مخالفات على البيت إنه أنا متأخر وأكون مش متأخر، أفرجيهم إياها، أبعث لهم إياهم. طبعا او لما اعترض ما ابعث لهم الصوره، بدهم إبداً ارجع ابعث لهم الصور يلغوا المخالفه. اوكي، والله وخاصه بالمناطق المدفوعه كمان، انا اخذ لهم صوره اني انا دافع ويحكوا لي انك انت مش دافع. وبالاخير لما انا اعترضت ووصلتها للمسؤولين الكبار، طبعا حاولوا يتهربوا من الموضوع، لكن بالاخير حطوا حجة انه هاي السيارة اللي بتمشي بالشارع اللي بتخالف، مو الشخص اللي الرينجر هو اللي عم بخالفها. فهناك تلاعب فظيع بجني المخالفات، كذب وخداع للشعب صار من الكونسل ومن غير الكونسل، من الحكومة اجمالا. بالنسبة للتصليحات على اللي بيحكوا عنها على الطرق السريعة، هذا أسلوب طبعا أسلوب مخادع، أسلوب جباية قديم، بيعملوا إذا بيخططوا الشارع بيحكوا لي تسوينا صيانة وبنرفع الأجور، وهذا كل سنة راح يدوه، حتى لأنه هو في مدة محددة للشارع هذا حتى ياخذوا منك مصاري، أتوقع 30 سنة 25 سنة. فهم لما تقارب هاي المهلة أو المدة إنها تنتهي يخترعوا هذا الاختراع حتى يجددوا المدة هاي ويرفعوا الأسعار.
2: شكرا لك آش على مدخل.
8: صباح الخير مدام تلود.
2: صباح النور.
8: صباح الخير لمستمعيني.
2: يا مدام هلا تلود.
8: أنا بالنسبة لي هذا السؤال ما في نقاش، عم حكيك إيجاد، ما في نقاش بالمرة. أنا بتمنى النجاح والأفضل لأستراليا من كل قلبي، بغض النظر نحن عم نحكي هون دولة عربية، بس نحن قوطنين أستراليين، نحن جينا على البلد، ونحن استراليا فتحت لنا مجالات كتيرة، عطتنا الاستقرار والأمان اللي عم نفقده ببلادنا العربية كلنا سواء. وبغض النظر هلا بعرف كتير عالم بدها تطلع وتقلت لا معلشي وهي مصر وهي مدري شو، لا ما في شيء اسمه معلشي، يا في مواطني صحيحة في وطن صحيح، يا أما يكون ولائك للبلد، يا أما طلع عود برا، ما تضل هون وتتحلف مع التاني، لانه عم حكيكي جد.
2: لا هلا ما بتوصل لهون يعني، ما
8: ليه نعم بلا بلا مدام كلود معلش. وهذا الحديث حكي فيه انا معي عن ايام وقت اللي كانت ايطاليا عم تلعب بالانترناشونال سوكر، وقت اللي بليكارد عملوا سكرين، حطوا سكرين من قدامهم من ورا بشارع مارين ستريت، عفوا بشارع الرئيسي بايطاليا، وبقيوا يهيصوا لايطاليا كانت استراليا. لا هذا غلط مدام كلود، هذا اكبر غلط، هذا لازم يكون نحن عندنا صدق للولاء، لانه البلد اللي بتعيشي فيه وما بيكون ولائك لإله، القانون بكل بلد انه بيسمح لك يمكن اعدامك، معلش لو عم بقول هيدا.
2: طيب بس انا مش قصيت بالرياضه، مش قصيت ولاء بقدر ما كمان انت بلدك له حق عليه
8: بكل شيء، بالرياضه بكل شيء. لا لا لا لا لا، انا عايش بهالبلد ومعي جنسيه استراليه وعم باكل وبشرب، واولادي عم بياكلوا هوني وبدهم عندهم مستقبل بهالبلد، ومأمنت لي كل هالضروريات استراليا، ما بساوم. عم بقول لك جد، وبالزمان قلت لك مدام كلود، قلت لك اياها وانا بتذكر تمام، واذا بترجعي للارشيف عندي، اذا لبنان عم بيلعب ضد استراليا ولاقي كله لاستراليا وببقى لبس الجيرزي الاسترالي، يمكن قلبي يكون مع لبنان بس كون انا واولادي وعائلتي كلنا سوا عم نشجع الفريق الاسترالي.
2: نعم.
8: لانه بدون منازع مدام كلود لازم نتعلم بقى انه الوطن ما بيفصله، ما انه تفصيل الوطن انه لا معلش اليوم ومعلش على بكره، لا.
2: بس انت حامل الجنسيه مثلا اللبنانيه، عندك جنسية نعم. الاسترالية وعندك الجنسية اللبنانية نعم. صح؟
8: نعم
2: أي.
8: صح
2: يعني عندك انت لبناني، ما فيك تنكر انه انت منك منك
8: انا لبناني. ماني عم بركض انا فيني ساعد لبنان بعدة مجالات ساعد لبنان بعدة مجالات، بس انا عم بحكي كاليوم عبكرة عم بيلعب الفريق الاسترالي اكيد ولاقي كله الفريق الاسترالي بدون منازع.
2: نعم.
8: هلا عبكرة بيطلع الفريق الاسترالي من اللعبة بتشجعي فلان بتشجعي فريق الفلاني، هذا من حقك انا ماني ضدك.
2: نعم.
8: بس اذا على بكره ما بقدر شوف انسان وقف بالشارع هون باستراليا وعم بيشجع الفريق المصري وانا مثلا استراليا عم تلعب ضده، ما انا مقبوله، ما انا مسموح فيها ابدا، ياكل ولاءك للبلد يطلع منها.
2: لا مش
8: ما بي لا لا لا لا عم بقول لك جد مدام
2: هلا المفروض يكون انا ولاء لاستراليا واحترام لبلدنا.
8: كيف بده يكون ولاء لاستراليا مدام كلود اذا انت مانك عم تشجعي فريقك الوطني؟ كيف بده يكون عندك ولاء لاستراليا؟ فسر لي اياها تشوف، خليه يطلع حدا يفسر لي اياها. اذا انا بالسبورت وبالايفنت هيدي ما عندي ولاء لاستراليا، امتى بده يكون عندي ولاء لاستراليا؟ لما استراليا بتفوت بحرب وما بحمل بارودي وبحمل حالي بطلع برات البلد بقول هلا استراليا بحاله حرب ماني فاضي موت عائلتي واولادي، كيف بيكون الولاء؟
2: نعم.
8: حدا يطلع يفسرنا كيف بيكون الولاء؟
2: شكرا لك سمير على مداخلتك، لكل اللي عنده اي تعليق بهذا الموضوع.
0: جمعه مباركه يا رب.
2: هلا
0: مثل ما قال الاخ سمير، مثل ما قال الاخ سمير انا معه 100%، بس انه بالنهايه كمان بدك تشجع اللعب الحلو. هلا انا من وقت ما كنا صغار قبل ما اجي لهون اخويتي لانهم بالمانيا، المانيا يعني شفتي هلا المانيا مثل المانيا اللي فات، لا بنشجع اللعب الحلو ما إيه فينا ننكر.
2: لا بس عندك ما فيني انا اطلع منها لالمانيا حتى لو كان لعبنا اختلف وتغير، بس ما فيني مش بايد، ما بعرف لانه ربينا على هالشيء هيدا وبقيت معنا عنا وافة
0: قربينا، بس كمان كبرنا يا مدام كلود ووعينا. هلا عم يحكي منطق الاخ سمير، ولا بده يكون بكل شيء. هلا اي شيء هلا مثل مثلا صوت قصه بانتاي، ما كل العالم ضايقت وانقهرت وزعلت، ما بيتون عنصريه ولا طائفيه، كلياتنا ضيعنا على الشيء اللي فات. بس بالنسبه للفريق المصري صراحه كلهم ابطال،
2: كلهم
0: بتمنى كلهم ابطال، كلهم ابطال لاعب يستاهلوا هن والمغرب. وعم يصير مفاجآت كثير مثل ما عم تشوفي، عم يصير كثير مفاجآت.
2: اوكي هلا بدي اقول لك بس هيك بشكل مختصر،
0: هيدا انا بشجع اللعب الحلو. هلا المانيا ما عادت المانيا، البرازيل ما عادت البرازيل، انا بشجع اللعب الحلو. حرام مصر عندي حق حلو وبعدين يعني
2: لا ما فيك تكون ما فيك تشجع اللعب الحلو، ما انا ما بحب هيك يعني، خلص لازم يكون عندك ولاء لفريق معين. انت مع المنتخب المصري ولا مع المنتخب الاسترالي بشكل سريع؟
0: لا هلا هلا مع المنتخب الاسترالي، بيخسر الاسترالي كثير مع المصري.
2: اوكي عظيم، شكرا لك عمر. بنتقل لماري من فيرفيلد سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير
2: يا هلا.
9: انا بشجع انا استراليا لان انا عايشه هنا وبطلب من خيرات استراليا، وان شاء الله استراليا تربح وتكون اول وحده. واحنا المصر كيلو بيت مصر، احنا وين ومصر وين؟ احنا نريد استراليا وان شاء الله ان شاء الله استراليا.
2: شكرا ماري من فيرفيلد سيدني، راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا. حاسي حالي انا راح فوت بحرب يعني مش باجواء الرياضه، راح نتابع مع بريك من بعد جولتنا مع الاخبار، كونوا معنا.
10: الى مدينه طرابلس استقبلوا استقبال الملوك، لانه هذا الرجل وهذه الحكومه التي اسقطت طاغيه من طاغيات العصر، أسقطت طاغية كان مسؤولا عن جرائم لا يصورها العقل في مدينة طرابلس. لذلك الأمر جاءت حتى يعطي منظار، وأنا بعتبره أنه نوع من التهديد للحزب ومن يساند الحزب، بأن نحن هنا من يتربط بأمن طرابلس يتربط معنا نحن.
2: بس هيدا عم ياخد منحة ما كتير يعني بيطمئن، يعني مثل كأنه يعني إذا بدك تاخدها طائفية، لأنه منعرف الطبيعة بطرابلس، هيدا الشيء ما بعرف إلى أي مدى ممكن يساعد لبنان يعني مستقبلا. يعني
10: يا مدام كلود، قال الشيباني اليوم بمؤتمر الصحفي بدار الفتوى بطرابلس أنه هناك شغل كتير رح يكون لمدينة طرابلس وضواحيها أمنيا واقتصاديا، وسوف نكون من المشاركين في الإنماء والاقتصاد لهذه المدينة. شو عم يتحضر ما حدا بيعرف مدام كلود، بس ولكن هذا جيته وكلامه ومن الكلام اللي عم يطلع من الحزب بالمدة الأخيرة هلأ، وشفنا الرئيس وليد جنبلاط كيف انسحب من المعادلة الثلاثية، وهيدي يعني ضرت ببري وبالحلفاء الحزب، انه حس بالاخر لما اجى التليفون من السفير الامريكي من امريكا، السفير الامريكي بلبنان من امريكا، وحكى معه كلام كبير انه اذا تريدون ان تعطلوا المسار سوف تدفعون الثمن غالي. لذلك الامر اللي خليني اخلص بحالي، بتعرف انت وليد جنبلاط انه يلي بيوقف معه، واللي بشوف مين القوي بيمشي معه. لذلك الامر سحب حوله من هالمعادله هيدي تيكون خارج المعادله باي شيء سوف يحصل عليه.
2: لبعده لامبارح نائب وليد جنبلاط رافض لهذه الاتفاقيه، اتفاقيه الايطاليه.
10: لا هيدا حكي مدام كلود بالمؤتمر الصحفي تبعه امبارح، ما قال هيك، قال انا سحبت حوله من المعادله كليا، كان قبل بيوم بس امبارح لا، هيدا حكي منه مزبوط. لو تسمعي انت المؤتمر الصحفي تابعه شو قال، بتقولي سحب حوله من المعادله كليا، انه كان في بند واحد عم يقول بس عم يقولوا لازم يتغير البند هذا بهالمعادله بس، ولكن طالما اتفقوا عليه ما بقى فينا نعمل شيء. هذا هو اللي يقوله مدام كلود.
2: عظيم، شكرا لك على المداخله سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤني. قبل ما تروح انت مع اي منتخب واذا بعد بمعنى راح سعيد، بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مع هيدا السؤال، مين بتشجعوا أي منتخب صباح بكرة صباح أستراليا؟ هل المنتخب الأسترالي أم المنتخب المصري؟ نسمع تعليقاتكم. بيسي مشوارنا براديو تؤمي أستراليا، ولكن موعدنا به خلال الوقت لنتوقف عند استراحة ونتابع مع البريكفاست شو. شكرا دكتور حمدي. اليوم في خلاف حول مشروع قانون جديد بولاية نيو ساوث ويلز بيهدف لا تغيير طريقة التعامل مع السائقين يلي بيستخدموا الكانابيس أو القنب الطبي بوصفة أنونية. اليوم بيقولوا أنه ما في، يعني في البعض بيأيد أنه يسمح له بالقيادة، والبعض أنه بيعتبر أنه ما في شيء رح يتغير. فأدي هذا الموضوع قد يكون مضر وقد يسبب حوادث، فشو تعليقك دكتور حمدي؟ هل فعلا اللي أخذ مادة الكانابيس القنب الطبي ممكن ينسمح له بالقيادة؟
11: هو الحقيقة إلى هذه اللحظة ممنوع، والبوليس له الحق أن يوقف أي سائق ويختبره ضد، يعني against a lot of things، منها الألكهول بالتنفيخ، ومنها أيضا drugs، آيس، كوكايين، أمفيتامين، كانيباس، كل هذه الأشياء عن طريق مسحة باللسان. يضع السائق لسانه على الماكينة الصغيرة ويتم التحليل فورا، إذا أثبت أنه هو عنده أي شيء ياخدوه على البوليس ستيشن وياخدوا من دمه samples to test it for a lot of drugs. طبعا هذه هي وقاية للجميع. The proposed legislations إن هم يعملوا يقننوا to technicalize the use of cannabis medical marijuana، وهذا ليس شيء يعني غريب وليس شيء غير مستحب، بل بالعكس هناك الكثير، يمكن أنا أعتقد 5% of the population already on medical cannabis ABC وكل هذه الأشياء، حتى الأطفال الصغار طبعا وهم لا يسوقون السيارات، لكنهم أيضا ممكن يأخذوها للإبيليبسي، للأتنشن ديفيسيت ديسوردر، الكانسر الأطفال الصغار ممكن ياخدوها للأوتيزم، الكبار بياخدوها للإبيليبسي، بياخدوها أيضا للأوجاع الكثيرة، بياخدوها للأتنشن ديفيسيت ديس أوردر وكل هذه الأشياء. فلابد من تقنين استعمال الميديكال كانيبس. We have to technicalize and legalize it within the acceptable frame. بالضبط مثل الألكوهول. The use of alcohol احنا بنشرب نحتسي المشروبات الروحية، لابد انه لا يتعدى نسبة معينة في دم الانسان، وحتى لا يتعدى نسبة معينة بالبريث بنفس الانسان، حتى لو وقفك البوليس لا تتعدى هذه النسبة. فإحنا بنرحب كأطباء، أنا شخصيا أرحب إن هو يسمح به لقيادة السيارات إذا كان بياخد ميديكال كانيبس، ولكن في حدود ضئيلة جدا يحددها القانون مع نخبة من العلماء، من الباثولوجيست والتكنولوجيست وكل هذه الأشياء، مع وجود طبعا instruments and tools to test and oversee the whole apparatus, the whole system. فلابد طبعا ان هو يكون في نوع من لان استعمال ABC الماريوانا medicinal marijuana اصبح شائعا الى درجة كبيرة. فطبعا لا خطر من ان نضع بعض القوانين في حدود معينة حتى يحتذي بها المواطن الأسترالي. دعوني أذكر الجميع بأن الكوكاكولا أولا إن أكبر اسم أو لفظ مفهوم في كل العالم هو كوكاكولا. Do you believe it؟ تقول لأي واحد في أفغانستان كوكاكولا يفهمك، تقول في الهند يفهمك، تقول بمصر بلبنان بالعراق يفهمك، ساوث أفريكا ساوث أمريكا يفهمك. كلمة كوكاكولا هي الكلمة الوحيدة المشهورة، أكبر كلمة مشهورة في كل العالم. الكوكاكولا يوم ما صنعوها منذ قرن ونصف من الزمان كانت أصلا عقار للآلام، وكانت عبارة عن شقين كوكا وكولا. فكانت من الكوكايين وأيضا من نبات الكولا، وكان المفروض أن هي يوم أن صنعت الكوكا كولا هي أن تشفي المريض أو تعمل كنترول على البين مانجمنت، اللي عنده ألم بالظهر، اللي عنده أوجاع رأس، اللي عنده سرطانات، كان يحتسي الكوكا كولا فكانت الألم تذهب عنه. يمكن it was a pain killer. ثم وضعوا فيها مياه غازية حتى تعمل الفقافيق والبقليل، وقللوا الكوكا اللي هي كوكايين، وقللوا الكولا فأصبحت مشروبات عادية يشربها الإنسان. قللت
2: بس بعد موجودة.
11: نعم
2: عم بقول قللت من نسبتها، ولكن
11: قللوا من نسبتها كتير حتى يستطيع. والشهر الكوكاكولا ليس المسكن اللي فيها لأنه أصبح تقريبا شبه معدوم، ولا هو المياه حتى الغازية. اللي أشهر الكوكاكولا هو النوع الجلاس، نوع البوتل. الشيب طبع البوتل يونيك، وهي لا يمكن أن يضاهيها أو يقلدها because it's يعني printing أو it's copyright. ممنوع مثلا 7 up أو أي مياه غازية أخرى تقلدها. شكل الكوكا كولا بوتل أصبحت يونيك في كل العالم منذ قرن من الزمان، وانتشرت في كل العالم تحت اسم كوكاكولا. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن إذا كان الكوكاكولا فيها بعض الكوكايين، أو وقت أن صنعت كان فيها كوكايين وكولا والاثنين مخدر، لكن قللناهم وشخصناهم and we technicalized and legalized what should and shouldn't be in practice. فممكن أيضا أن نفعل هذا مع المرضى الذين يأخذون ويتعاطون medicinal marijuana ABC وغيرها. فإحنا بنرحب بهذه الفكرة، وإلا يختلط الحابل والنابل. نرحب أيضا بأن يكون هناك قوانين legislation، ونحن ندعو عامة الشعب أن يلتزم بالقوانين حتى نعيش ونحيا حياة هادئة مستقرة.
2: يعني أكيد مع كل هالمعلومات المهمة دكتور حمدي بشكرك عليها، ولكن بيبقى سؤال. بكرة عنا مباراة مهمة بين المنتخب الأسترالي والمنتخب المصري، مين رح يشجع دكتور حمدي؟
11: طبعا صعبت السؤال، بما أني مصري أشجع طبعا المنتخب المصري وأتمنى له الفوز، وبما أني أسترالي منذ 40 عاما أيضا أشجع المنتخب الأسترالي أن يلعب بجدية وأن يكون ندا للفريق المصري الذي حاز على بطولة أفريقيا على مدى سنوات طوال. فنحن ندعو الجميع أن يلتزم بالنظام ونشجع الجميع. من قلبي أشجع مصر، ومن ذهني أشجع أستراليا، ومن داخلي ووجداني نريد أن نرى مباراة نظيفة جدية حتى نخرج جميعا بسعادة. أنا دايما بقول إذا كانت الحروب بتفرق بيننا، فالفن بالغناء والشعر والأدب العربي يجمعنا، أيضا الرياضة من الممكن أن تجمعنا وإنها تعمل صلح بين الجميع. دعونا نتوقع مباراة نظيفة، مباراة جميلة، وندعو الجميع أن يلتزم بالنظام.
2: كتير حلو، أكيد حبيت يعني كيف ما زعلت حدا، جمعت القلب والعقل والأمور هذه. على كل نحن أكيد مثل ما قلت بنتمنى تكون هيك مباراة حلوة. رح نصحى الصبح لنشوف فريقين ومنتخبين بيعزوا علينا. شكرا لك دكتور حمدي بولوس، رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء على كل هالمواضيع اللي أكيد ناقشناها مع دكتور حمدي.
12: أكيد أستراليا، وبين أستراليا وحيالة بلد أكيد أستراليا،
2: حتى مع بلدك الأم لبنان.
12: شو قدم لبلد الأم؟
2: أنو الهوية والجذور. أنو فيك تنكر جذورك؟
12: لا.
2: وهويتك؟
12: لا، ما نكرت جذوري. أنا عم بحكي شو قدم لي. أنا خلقت بلبنان، ما خلقت بأستراليا.
2: طيب تعتبر أنه كمان الرياضيين اللي رح يشاركوا كمان هودي مش مظلومين، يعني مثلنا مثله مثلا نتيجة إهمال الدولة ويعني السياسة اللبنانية اللي أدت فينا إلى هذه الحالة؟
12: مين اللي جاي بالدولة؟ من يوم بنحكي نحن عن الدولة كأنه third entity، يعني نزلت علينا بالباراشوت. ما نحن اللي جايبين هالدولة.
2: نعم صحيح،
12: كما تكونون يولى عليكم.
2: يعني حتى لو كان في مشاركة بين المنتخب الأسترالي واللبناني بتروح مع الأسترالي.
12: ايه
2: اوكي. طيب خلينا
12: مع انه انتبه بتحب لبنان، كنت بتمنى يكون لبنان غير هيك، ولو كان غير هيك اصلا ما كان جيت على أستراليا.
2: طيب خلينا نسمع رأي هادي بهالوقت مرات سيدي كمي جارك.
13: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
14: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
15: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
16: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
17: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
18: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
19: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
20: TME Australia News.
21: هي 12 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
22: ليال بشارة.
21: نشرة الأخبار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. إيران أكملت الاستعدادات عشية بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط إجراءات أمنية، وبدأ القادة الأمنيون الكبار بالتوفد. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة قد تقع في مدينة الأبيض، كبرى مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. مشاركة هي الأدنى تاريخيا شهدتها انتخابات الجزائر التشريعية يوم أمس الخميس.
22: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: أهلا بكم. أكملت إيران الاستعدادات عشية بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وبدأ كبار القادة الأمنيين في البلاد بالتوافد إلى مصلى طهران الكبير، حيث وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. الإجراءات التي تحيط الجنازة ومراسم التشييعية معك فيصل مصطفى.
23: في أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في إيران، أظهرت صور مشيعين يحملون نعش المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي مغطى بألوان العلم الوطني لداخل مصلى الإمام الخميني، كما شهد قائد الحرس الثوري أحمد وحيد واضعا يده على الجثمان ومؤديا الصلاة في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في فبراير الماضية. وتنطلق مراسم الوداع الرسمي للوفود الأجنبي اليوم، ثم الوداع الشعبي السبت والأحد، ومراسم التشييع الرئيسية الاثنين، ليجوب جثمان طهران شرقا وغربا على أن ينتقل الثلاثاء إلى قم، والأربعاء إلى النجف وكربلاء العراقيتين المدينتين المركزيتين في الوجدان الشيعي، ليعود الجثمان إلى مدينة مشهد ليوارى الثرى في مسقط رأس خامنئي. الجنازة التي يرتقب أن تشارك فيها حشود تقدر بنحو 20 مليون إيراني وشخصيات سياسية ودينية بارزة من 90 دولة، ترغب السلطات من خلالها إلى إبراز قدرة نظامها على إدارة هذه المرحلة الحساسة، بل أرادتها كما قال كبير المفاوضين محمد باقر قليباف تحويلها إلى حشد جماهيري للثأر لمقتل المرشد السابق.
21: وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف تحذيراته من مغبة عدم وفاء الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزاماتهما، فستستأنف طهران اتخاذ الإجراءات المناسبة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ليلا أن الإيرانيين وافقوا على كل ما تحتاجه بلاده تقريبا، في إشارة جديدة على ما وصفت به المفاوضات الغير المباشرة في الدوحة مؤخرا بالجيدة. تزامنا أعلنت الإمارات اليوم نجاح المنظومة الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي في البلاد. إلى السودان، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض، أحد أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وتتخوف الأمم المتحدة من أن يحدث لمدينة الأبيض ما حدث سابقا لمدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور. في أجواء انتخابية اتسمت بهدوء نسبي وتفاوت في الإقبال بين المناطق، سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية نسبة مشاركة أولية وصفت بالمتدنية في انتظار النتائج النهائية. هجيرة بن عدة،
1: نسبة المشاركة الأولية بلغت 20.79% بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مساء أمس، وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في رقم قد يكون الأدنى تاريخيا إذا تأكد رسميا. وأكد رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان أن هذه الأرقام أولية وقابلة للمراجعة بعد استكمال عملية الفرز، وشهدت مراكز الاقتراع تباينا في نسب الإقبال بين الولايات، فيما قررت السلطات تمديد التصويت ساعة إضافية لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ودعي نحو 25 مليون ناخب لاختيار 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني لولاية تمتد 5 سنوات. ويرجح مراقبون أن تحافظ الأحزاب المقربة من السلطة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني على حضورها في البرلمان على أن تعلن النتائج النهائية بعد البت في الطعون من قبل المحكمة الدستورية خلال 10 أيام.
21: قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا. خدت هجمات وصفت بالأعنف على كييف العاصمة الأوكرانية، ارتفعت حصيلة القتلى جراءها إلى 30 ضحية على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها حق باكستان في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الإرهابية، وذلك على خلفية أحدث تبادل هجماتنا مع أفغانستان. لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد في غرب باكستان اليوم. يعتزم وزير الدفاع النيجيري زيارة بوركينا فاسو والنيجر في الأشهر القادمة، حيث تسعى بلاده إلى تعزيز التعاون العسكري لمواجهة الجهاديين القادمين من منطقة الساحل. سجلت فرنسا 2025 وفية إضافية على الأقل خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد. ختام نشرة الأخبار، مستمعينا إلى اللقاء.

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
2: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل جورج وصوف كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد كاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
2: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل جورج وصوف كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو تو إم إي أستراليا.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
1: No one, but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
3: First.
1: 2ME Australia News.
10: هي 12 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
11: ليال بشارة.
10: نشرة الأخبار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. إيران أكملت الاستعدادات عشية بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط إجراءات أمنية، وبدأ القادة الأمنيون الكبار بالتوافد. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة قد تقع في مدينة الأبيض، كبرى مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. مشاركة هي الأدنى تاريخيا شهدتها انتخابات الجزائر التشريعية يوم أمس الخميس.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. أكملت إيران الاستعدادات عشية بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وبدأ كبار القادة الأمنيين في البلاد بالتوافد إلى مصلى طهران الكبير، حيث وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. الإجراءات التي تحيط الجنازة ومراسم التشييعية معك فيثم مصطفى.
12: في أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في إيران أظهرت صور مشيعين يحملون نعش المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي مغطى بألوان العلم الوطني لداخل مصلى الإمام الخميني، كما شهد قائد الحرس الثوري أحمد وحيد واضعا يده على الجثمان ومؤديا الصلاة في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في فبراير الماضية. وتنطلق مراسم الوداع الرسمي للوفود الأجنبي اليوم، ثم الوداع الشعبي السبت والأحد، ومراسم التشييع الرئيسية الاثنين، ليجوب الجثمان طهران شرقا وغربا على أن ينتقل الثلاثاء إلى قم، والأربعاء إلى النجف وكربلاء العراقيتين المدينتين المركزيتين في الوجدان الشيعي، ليعود الجثمان إلى مدينة مشهد ليوارى الثرى في مسقط رأس خامنئي. الجنازة التي يرتقب أن تشارك فيها حشود تقدر بنحو 20 مليون إيراني وشخصيات سياسية ودينية بارزة من 90 دولة، ترغب السلطات من خلالها إلى إبراز قدرة نظامها على إدارة هذه المرحلة الحساسة، بل أرادتها كما قال كبير المفاوضين محمد باقر قليباف تحويلها إلى حشد جماهيري للثأر قتل المرشد السابق.
10: وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف تحذيراته من مغبة عدم وفاء الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزاماتهما، فستستأنف طهران اتخاذ الإجراءات المناسبة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ليلا أن الإيرانيين وافقوا على كل ما تحتاجه بلاده تقريبا، في إشارة جديدة على ما وصفت به المفاوضات الغير المباشرة في الدوحة مؤخرا بالجيدة. تزامنا أعلنت الإمارات اليوم نجاح المنظومة الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي في البلاد. إلى السودان، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وتتخوف الأمم المتحدة من أن يحدث لمدينة الأبيض ما حدث سابقا لمدينة الفاشر، كبرى مدن إقليمي دارفور. في أجواء انتخابية اتسمت بهدوء نسبي وتفاوت في الإقبال بين المناطق، سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية نسبة مشاركة أولية وصفت بالمتدنية في انتظار النتائج النهائية. هجيرة بن عدة،
9: نسبة المشاركة الأولية بلغت 20.79% بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مساء أمس، وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في رقم قد يكون الأدنى تاريخيا إذا تأكد رسميا. وأكد رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان أن هذه الأرقام أولية وقابلة للمراجعة بعد استكمال عملية الفرز. وشهدت مراكز الاقتراع تباينا في نسب الإقبال بين الولايات، فيما قررت السلطات تمديد التصويت ساعة إضافية لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ودعي نحو 25 مليون ناخب لاختيار 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني لولاية تمتد 5 سنوات. ويرجح مراقبون أن تحافظ الأحزاب المقربة من السلطة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني على حضورها في البرلمان، على أن تعلن النتائج النهائية بعد البت في الطعون من قبل المحكمة الدستورية خلال 10 أيام.
10: قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا. غدت هجمات وصفت بالأعنف على كييف العاصمة الأوكرانية، ارتفعت حصيلة القتلى جراءها إلى 30 ضحية على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها حق باكستان في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الإرهابية، وذلك على خلفية أحدث تبادل هجماتنا مع أفغانستان. لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد في غرب باكستان اليوم. يعتزم وزير الدفاع النيجيري زيارة بوركينا فاسو والنيجر في الأشهر القادمة، حيث تسعى بلاده إلى تعزيز التعاون العسكري لمواجهة الجهاديين القادمين من منطقة الساحل. سجلت فرنسا 2025 وفية إضافية على الأقل خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.
0: It's Serene here on 1638 2ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.

0: access.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر مع حفل افتراض. جورج والصوف. كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
7: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
8: Why not? 2ME
7: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: Access.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محاك الافتراض. جورج وصوف
2: قدك المليا
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو إم إي أستراليا.

0: الاحساس.
1: معكم جلسه بيت الساعه 3 بعد الظهر محل الافتراض.
2: لبنان ناوي ناوي
1: ناوي سوبر ستار
3: مساء الخير على الجميع.
1: جورج وصوف سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
4: 16:38 2MA سرين معكم. تابعونا على 2MA Breakfast Show من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2MA أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. ترقب للتشييع خامنئي والأجواء التصعيدية تلوح في الأفق الأمريكي الإيراني. في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، السفينة الهجومية USS بوكسر في الشرق الأوسط. حركة نشطة بين بعبدة وعين التيني، وبري لا لإقحام البلد في لعبة المحاور. تحذير خطير، 100,000 طالب مهددون بخسارة عامهم الدراسي. فيما لبنان الرسمي منهمك باتفاق الإطار وكيفية تنفيذه وتبديد هواجسه، أتت زيارة وزير الخارجية السوري لتخترق هذا الجو اللبناني الإسرائيلي وتزيل من الأذهان ما كان يعرف سابقا بنظام الأسد، وسط تشديد من الطرفين على إقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. في هذه الأثناء قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستمر بجولته على المسؤولين، والتقى اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق الزيارة بالتأكيد على أن النيل من قائد الجيش سيؤدي إلى خراب البلد. ومع ترقب تشييع خامنئي السبت، دخل التصعيد الإيراني مرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي، إذ جددت طهران على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قليباف التأكيد أن القدرات الردعية الإيرانية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب، بينما حذر الحرس الثوري للمرة الثانية من أن أي خطأ سيواجه برد أكثر سحقا. هذا وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذا وبالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الأعلى في إيران، وصلت سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية USS بوكسر إلى منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بحسب Stars and Stripes. وبذلك تنضم السفينة إلى الحشد البحري الأمريكي الذي يضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفنا حربية أخرى. جنازة استعراضية تمتد 6 أيام بين إيران والعراق، وسط ترقب لظهور مشتبة وتحذيرات من تجدد المواجهة مع واشنطن. كل التفاصيل مع رنا نمر. طهران تحاول أن تحول جنازة مرشدها علي خامنئي إلى استعراض ضخم للقوة والولاء بعد 4 أشهر كاملة من التردد والتأجيل منذ مقتله في ضربة أمريكية إسرائيلية. جثمان المرشد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير، نعشه الملفوف بالعلم الإيراني حملته أيادي المشيعين وسط حشود بالألاف ترتدي السواد. مشاهد ستتكرر السبت حين يخرج ما يقارب 20 مليون إيراني بحسب ما أكده النظام لوداع رجل حكم البلاد قرابة 4 عقود. ومن طهران ستمتد المراسم 6 أيام كاملة عبر قم ثم النجف وكربلاء في العراق، لتختتم في 9 تموز بدفنه في مرقد الإمام الرضا بمشهد مسقط رأسه. أبرز الحضور جاء من حلفاء تقليديين لطهران، باكستان بشخص رئيس وزرائها شهباز شريف وروسيا ممثلة بنائب رئيس مجلس أمنها، إلى جانب وفود من الصين والهند، فضلا عن وفد رسمي من حزب الله ضم عائلات الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله وعماد مغنية، ووفد من حركة أمل إلى جانب فصائل عراقية أدت واجب العزاء في مصلى الإمام الخميني. أما سؤال واحد فلا يزال بلا جواب، هل يظهر مشتبه خامنئي خليفة والده لأول مرة علنا منذ توليه المنصب في مراسم التشييع؟
1: وفي خضم الحداد تحذير لافت من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لواشنطن وتل أبيب، أي إخلال بوقف إطلاق النار ستعود طهران إلى الرد. الرئيس الأمريكي بدوره أكد أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن مدة الحرب كانت قصيرة نسبيا رغم استمرارها نحو 4 أشهر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحرب مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي. وفي موازاة مراسم التشييع تتواصل اشتباكات متقطعة بين الحرس الثوري وفصائل المعارضة الكردية المسلحة في مناطق غرب البلاد، حيث أعلن الحرس الثوري مقتل عدد من عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في مؤشر على أن التوتر الداخلي لم يهدأ رغم أجواء الحداد الرسمي.
0: في الأخبار المحلية، سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية جوزيف عون على ضوء زيارة الشيباني واتفاق الإطار، نستعرضها في هذا التقرير.
2: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على سير العمل في الوزارة، ولا سيما خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب إلى جانب مسار إصلاح القطاع وتفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات. الرئيس عون شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واستكمال الإصلاحات بما يخدم المواطن والاقتصاد. وفي سياق الزيارات الداعمة، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من نقابة الأطباء، حيث جرى التشديد على أهمية التمسك بمؤسسات الدولة ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.
3: نحن اللي بهمنا هي القيم والثوابت تبع هيدا البلد، اللي هي ثوابت بتجمعنا كلنا على الالتفاف حول مؤسسات الدولة، على سيادة البلد، على وحدتنا كأطباء كلبنانيين كلنا سوا.
2: كما التقى الرئيس عون وفدا من رابطة جامعات لبنان، أكد التزام الجامعات برسالتها الوطنية ودورها في إعداد الأجيال والمساهمة في نهضة البلاد.
4: إننا ندرك حجم المصاعب التي تواجهون، ولكن يبقى رجاؤنا في تفانيكم في خدمة هذا الوطن من موقع رئاسته، كما كنتم متفانين في خدمته من موقع قيادة جيشه.
2: رئيس عون استقبل كذلك الأباتي هادي محفوظ على رأس وفد من الرهبنة اللبنانية المارونية، الذي سلمه دعوة للمشاركة في قداس عيد مار شربل، مؤكدا دعم الرهبنة لمسار بناء الدولة وترسيخ العيش المشترك.
5: نحن بشكل كامل مع مسار وحدة اللبنانيين ووحدة لبنان تحت راية الدولة، دولة المؤسسات والدولة فقط وفق الدستور والقوانين.
2: لقاءات بعبدة حملت رسائل عنوانها تعزيز مؤسسات الدولة والمضي في مسار الإصلاح والتنفيذ لمواكبة تطلعات اللبنانيين.
0: ومن بعبدة إلى عين التيني، حيث عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر المستجدات لا سيما الأمنية منها على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية. هذا وأكدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع لما وصفته باتفاق الإطار، معتبرة أن ما يتضمنه من مناطق تجريبية وبنود بما فيها الملحق السري يهدف إلى تحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدية في خدمة الأجندات الإسرائيلية ومشاريعها. وشدد المكتب السياسي للحركة على أن الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده هو الرهان الوطني وخط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف. ولفت المكتب السياسي للحركة رفضه استثمار الوقائع الميدانية لأغراض سياسية داخلية أو خدمة لما وصفه بالأهداف الإسرائيلية. توازيا، أكد أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن لا مصلحة إسرائيلية بنزع سلاح حزب الله، مضيفا عبر MFM أن ملف السلاح سيطرح بعد انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
6: والخلاص للبنان بيكون من خلال انسحاب إسرائيلي كامل، وقف الاعتداءات والانتهاكات وإعادة الأسرى، وبيكون من خلال حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية ومس سلطة الدولة على كامل أراضيها، تطبيقا لاتفاق الطائف، تطبيقا للقرار الأممي 1701. وإذا بدك تقول لا في تدمير، لأنه النية الإسرائيلية في مسح الجنوب بالكامل من أجل إقامة مستوطنات في المستقبل. ولكن نحن كمان بنقول لحزب الله ما تعطيها الذريعة. تعالوا نسحب هذه الذريعة من إسرائيل ونلزمها باتفاق واضح كي تخرج إلى خلف الحدود ونطبق 1701 باتفاق الطائف.
0: وفي إطار إزالة الخيام غير الشرعية من على الرمل البيضاء والسامرلاند وميناء الصيادين على الرمل وبتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أزال فوج حرس بيروت وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كافة الخيام، كما أزال فوج حرس بيروت كافة الخيام الموضوعة بطريقة غير شرعية من محيط الطيونة إلى دوار شتيلة بالاتجاهين ومن أرض بلدية بيروت قرب مركز الأمن العام، بعد أن كان يقطن تلك الخيام أشخاص مشردين وليسوا نازحين. بعد الإعلان، الإمارات تتصدى لهجمات إلكترونية.

0: تربويا مصير تلامذة لبنان على المحك. الحرب دمرت أدنى حقوقهم. التفاصيل والأرقام في تقرير ليارا الهندي.
1: يمكن أول شيء بيخطر عبالكم أنه أزمة المدارس بلبنان هي بس بالمناهج أو الأقساط، بس الحقيقة أخطر بكتير. اليوم 100,000 تلميذ مهددين ما يرجعوا على المدرسة بالسنة الدراسية اللي جاية، والسبب مدارس بعدها مدمرة أو متضررة من الحرب. فالتقييم الوطني اللي أجرته وزارة التربية بدعم من اليونيسف بيكشف أرقام صادمة. 340 مدرسة بين رسمية وخاصة ومهنية تضررت، منها 17 مدرسة دمرت بالكامل، والأضرار ما كانت بمنطقة واحدة بل امتدت من الجنوب والنبطية للبقاع وبعلبك الهرمل وصولا لبيروت وجبل لبنان. وبينما في مدارس بحاجة لتصليحات بسيطة، في غيرها كتير ما بيفتح أبوابه من الأساس قبل إعادة تأهيل شاملة، وإذا ما خلصت الأشغال قبل أيلول ألاف التلاميذ رح يبقوا خارج الصفوف. وبعد سنوات من الأزمات والاضطرابات والحروب، أي انقطاع جديد عن التعليم ما رح يكون مجرد تأخير بالسنة الدراسية، بل ممكن ينعكس على مستقبل الأطفال، صحتهم النفسية، ويزيد خطر التسرب من المدرسة وحتى عمل الأطفال أو الزواج المبكر. ولحل هالمعضلة، وزيرة التربية ريما كرامي اجتمعت بصندوق الائتمان من أجل التربية تراف بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا، سويسرا، هولندا، فرنسا واليونيسف، وعرضت خطة 2026-2027 ضمن رؤية 2040 اللي بتضم 7 أهداف رئيسية بتشمل التعليم للجميع، التحول الرقمي، الحوكمة، وعلى رأس الأولويات إعادة أعمار المدارس المدمرة. وأبدى الشركاء استعدادهم لدعم الوزارة بمشاريعها. فاليوم إعادة أعمار المدارس هي مش خيار بل سباق مع الوقت، حتى ما يتحول عام دراسي جديد لضحية جديدة من ضحايا الأزمات بلبنان.
0: وفي خبر ورد الآن، فقد ذكر الجيش الإسرائيلي أنه هجم أمس الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله.

تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له. ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hit.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكم، تذكروا راديو تي ام اي 1638 ام هو ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Just drop.
1: Let it drop. New music. Australia.
2: New music.
1: Australia.

0: زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: 1638 AM 2ME، أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: First. 2ME Australia News.
9: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
10: ليال بشارة،
9: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. قادة إيران ومسؤولون من دول مجاورة بينهم نائب وزير الخارجية السعودية يلقون تحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وترقب إن كان نجله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيشارك بمراسم التشييع. إيران وسلطنة عمان تقترحان إدارة مشتركة بينهما لمضيق هرمز وترفعان الطلب للولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض السودانية.
10: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. توافد مسؤولون من دول مجاورة لإيران بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووفد سعودي يترأسه نائب وزير الخارجية السعودية يتوافدون إلى إيران لإلقاء التحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عشية بدء مراسم تشييع تستمر 6 أيام تشمل العراق، على أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية. ولم يظهر حتى الآن نجله المرشد الإيراني مشبه خامنئي إلى العلن. وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة والخاصة في طهران، ووضعت قيودا على التحرك داخل العاصمة الإيرانية، وأغلق المجال الجوي فوق طهران. تزامنا تتواصل المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن، وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمية. هجيرة بن عدة.
11: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
9: ويتجه قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم يوم الخميس في أنقرة إلى الإعلان أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحريات الملاحة في مضيق هرمز خلال قمتهم السنوية. إلى لبنان، أحصت السلطات اللبنانية وعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم. ارتفعت حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة يوم أمس داخل مقهى بدمشق إلى 10، بينما أصيب آخرون في أعنف تفجير منذ العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من مصير مشابه للفاجر يتهدد مدينة الأبيض أحد أكبر المدن السودانية. سميرة والنبي.
12: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فضائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
9: أسفر قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم عن سقوط 9 قتلى في البلدين، 4 في أوكرانيا و5 في روسيا. غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزبها للبلاد أودى ب30 شخصا. فرنسا شهدت هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا، وسجلت البلاد 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في حزيران يونيو الماضي. وتصدر محكمة الاستئناف في فرنسا قرارها بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان يوم الثلاثاء. القرار سيحدد ترشح زعيمة اليمين المتطرف من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم. إلى اللقاء.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافع عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الإفخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.

0: أحلى الأنغام دائما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر مايكي.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. قادة إيران ومسؤولون من دول مجاورة، بينهم نائب وزير الخارجية السعودية، يلقون تحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وترقب إن كان نجله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيشارك بمراسم التشييع. إيران وسلطنة عمان تقترحان إدارة مشتركة بينهما لمضيق هرمز، وترفعان الطلب للولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض السودانية.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. توافد مسؤولون من دول مجاورة لإيران، بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووفد سعودي يترأسه نائب وزير الخارجية السعودية، يتوافدون إلى إيران لإلقاء التحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عشية بدء مراسم تشييع تستمر 6 أيام تشمل العراق، على أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية. ولم يظهر حتى الآن نجله المرشد الإيراني مشتبى خامنئي إلى العلن. وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة والخاصة في طهران، ووضعت قيودا على التحرك داخل العاصمة الإيرانية وأغلق المجال الجوي فوق طهران. تزامنا تتواصل المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن، وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمية. هجيرة بن عدة.
3: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
11: ويتجه قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم يوم الخميس في أنقرة إلى الإعلان أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحريات الملاحة في مضيق هرمز خلال قمتهم السنوية. إلى لبنان، أحصت السلطات اللبنانية وعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم. ارتفعت حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة يوم أمس داخل مقهى بدمشق إلى 10، بينما أصيب آخرون في أعنف تفجير منذ العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض إحدى أكبر المدن السودانية. سميرة والنبي.
13: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
11: أسفر قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم عن سقوط 9 قتلى في البلدين، 4 في أوكرانيا و5 في روسيا. غدا أعلن في هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزبها للبلاد أودى ب30 شخصا. فرنسا شهدت هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا، وسجلت البلاد 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في حزيران يونيو الماضي. وتصدر محكمة الاستئناف في فرنسا قرارها بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان يوم الثلاثاء. القرار سيحدد ترشح زعيمة اليمين المتطرف من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم. إلى اللقاء.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

0: Ground rules.
1: What the
0: 2ME, no limits.
2: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland's Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Dental Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC.
2: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
8: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: Biggest, biggest hits.
1: من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
2: معكم توني كيوي.
3: بلاكي ما في
0: على إذاعة تو ام بي أستراليا.
3: مش
4: عطيك مش هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: This is

0: لو كانوا بنات الحور.
1: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدر تساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: UME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة،
11: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. قادة إيران ومسؤولون من دول مجاورة بينهم نائب وزير الخارجية السعودية يلقون تحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وترقب إن كان نجله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيشارك بمراسم التشييع. إيران وسلطنة عمان تقترحان إدارة مشتركة بينهما لمضيق هرمز، وترفعان الطلب للولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض السودانية.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. توافد مسؤولون من دول مجاورة لإيران بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووفد سعودي يترأسه نائب وزير الخارجية السعودية يتوافدون إلى إيران لإلقاء التحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عشية بدء مراسم تشييع تستمر 6 أيام تشمل العراق، على أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية. ولم يظهر حتى الآن نجله المرشد الإيراني مشبه خامنئي إلى العلن. وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة والخاصة في طهران، ووضعت قيودا على التحرك داخل العاصمة الإيرانية، وأغلق المجال الجوي فوق طهران. تزامنا تتواصل مشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن، وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمية. هجيرة بن عدة.
5: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
11: ويتجه قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم يوم الخميس في أنقرة إلى الإعلان أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز خلال قمتهم السنوية. إلى لبنان، أحصت السلطات اللبنانية وعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم. ارتفعت حصيلة قتل انفجار عبوات ناسفة يوم أمس داخل مقهى بدمشق إلى 10، بينما أصيب آخرون في أعنف تفجير منذ العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من مصير مشابه للفاجر يتهدد مدينة الأبيض أحد أكبر المدن السودانية. سميرة والنبي.
13: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فضائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
11: أسفر قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم عن سقوط 9 قتلى في البلدين، 4 في أوكرانيا و5 في روسيا. غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزبها للبلاد أودى ب30 شخصا. فرنسا شهدت هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا، وسجلت البلاد 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في حزيران يونيو الماضي. وتصدر محكمة الاستئناف في فرنسا قرارها بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان يوم الثلاثاء. القرار سيحدد ترشح زعيمة اليمين المتطرف من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم. إلى اللقاء.

0: تسألم على قد الشوق اللي بعيد يا
1: مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحنا دايما على تواصل معكم.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. القديسة الساعة Saint of the Hour مع

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشكال الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME
1: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 16 38 AM.
3: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: قلبك.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. This is 2ME Australia.

حاجة أي حاجة كل حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول

0: 2ME Music.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا لمن الساهر لعيونك أحلى كلام. يا رايح لبنان

أنيسي صباح كل من يتب دنياي يا رايح البغداد ودي الحبيب سلام قولوا له من السلام يا

0: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بامل أمل البكرة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: هي 4 PM بالتوقيت الفرنسي.
8: ليال بشارة،
7: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. قادة إيران ومسؤولون من دول مجاورة بينهم نائب وزير الخارجية السعودية يلقون تحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وترقب إن كان نجله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيشارك بمراسم التشييع. إيران وسلطنة عمان تقترحان إدارة مشتركة بينهما لمضيق هرمز، وترفعان الطلب للبلاد الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض السودانية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. توافد مسؤولون من دول مجاورة لإيران بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووفد سعودي يترأسه نائب وزير الخارجية السعودية، يتوافدون إلى إيران لإلقاء التحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عشية بدء مراسم تشييع تستمر 6 أيام تشمل العراق، على أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية. ولم ولم يظهر حتى الآن نجله المرشد الإيراني مرشبة خامنئي إلى العلن. وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة والخاصة في طهران، ووضعت قيودا على التحرك داخل العاصمة الإيرانية، وأغلق المجال الجوي فوق طهران. تزامنا تتواصل المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن، وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمية. هجيرة بن عدة.
9: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة Financial Times بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
7: ويتجه قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم يوم الخميس في أنقرة إلى الإعلان أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحريات الملاحة في مضيق هرمز خلال قمتهم السنوية. إلى لبنان، أحصت السلطات اللبنانية وعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم. ارتفعت حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة يوم أمس داخل مقهى بدمشق إلى 10، بينما أصيب آخرون في أعنف تفجير منذ العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من مصير مشابه للفاجر يتهدد مدينة الأبيض إحدى أكبر المدن السودانية. سميرة والنبي.
10: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
7: أسفر قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم عن سقوط 9 قتلى في البلدين، 4 في أوكرانيا و5 في روسيا. غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد أودى ب30 شخصا. فرنسا شهدت هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا، وسجلت البلاد 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في حزيران يونيو الماضي. وتصدر محكمة الاستئناف في فرنسا قرارها بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان يوم الثلاثاء. القرار سيحدد ترشح زعيمة اليمين المتطرف من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم. إلى اللقاء.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Here's another classic hit from the Super Radio Network.
1: غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
3: There's only one network with all the coverage and no good. No good. There's only one.
4: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
5: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
6: مارشاليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشاليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشهرية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود.
10: فترة مسائية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها. وفود رسمية تبشر الوصول إلى إيران عشية انطلاق مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي. طهران تؤكد التوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المقهى في دمشق، وماكرون في سوريا مطلع الأسبوع المقبل. وتبادل عنيف للقصف بين موسكو وكييف غدا هجوم روسي هو الأعنف منذ بدء الحرب.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. ساعة فقط باتت تفصل الإيرانيين عن بدء مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. الوفود الرسمية باشرت الوصول إلى طهران، فيما بدأت شخصيات بارزة إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرجل الذي قضى جراء ضربة جوية أمريكية استهدفت مقره في طهران. فايزة مصطفى. مراسم الوداع بدأت بتقديم العزاء من قبل شخصيات إيرانية ووفود أجنبية في مصلى الإمام الخميني، حيث يسجى نعش المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. من بين الحضور نائب وزير الخارجية السعودي ووزير الدفاع اللبناني ونواب من حزب الله وقادة فصائل من العراق، ومن المنتظر حضور ممثلين نحو 30 دولة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن نحو 8 رؤساء دول أو حكومات سيحضرون، مؤكدا عدم توجيه دعوات إلى الدول الأوروبية بسبب موقفها المخزي من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلاده على حد تعبيرها. وغدا يتوقع حضور نحو 20 مليون إيراني في مراسم التشييع الرسمية في طهران، وستستمر حتى الاثنين، حيث يجوب النعش العاصمة لينقل إلى قم المقدسة جنوب طهران الثلاثاء، ثم إلى النجف وكربلاء المدينتين العراقيتين، ليوارى جثمان خامنئي الثرى في مشهد شرق إيران مسقط رأسه الخميس. وقررت السلطات غلق مجالها الجوي خلال الفترة. ولا يعرف ما إذا كان مجتبى خامنئي نجل علي خامنئي وخليفته سيحضر الجنازة، فهو لم يظهر علنا منذ تعيينه في مارس آذار الماضية.
12: مراسم التشييع التي تحفل بالضخامة وتحاطب بكل هذه الأهمية والتجديدات الأمنية تحمل بحسب الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية رسائل عدة للخارج، فلنستمع إليها.
13: هذه الأيام الستة أو الخمسة يريد النظام السياسي داخليا أن يعطي صورة واضحة إلى تأييد جديد وإلى مبايعة جديدة مع النظام السياسي في إيران لهذه الحشود الكبيرة التي سوف تشيع الجثمان. وهناك رسالة خارجية أيضا يريد أن يعطي رسالة واضحة للخارج الإيراني بأن إيران لا زالت متمسكة بالنظام السياسي ولديها أنصار في دول الإقليم، وهذا ما تريد إثباته من خلال تشيع الجثمان في العراق في مدينتي كربلاء والنجف. وهذه رسالة للخارج الإيراني، وأنا أعتقد بأن إيران صبرت منذ استشهاد الإمام الشهيد علي خامنئي ولحد الآن من أجل تأكيد هذا المعنى وإجراء هذه المراسم الواسعة والكبيرة التي سوف تجرى في إيران في مدن طهران ومدينة قم ومدينة مشهد، إضافة إلى التشيع الذي سوف يجرى في مدينتي كربلاء والنجف في العراق.
12: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية متحدثا لمونتي كارلو الدولية. وعلى هامش مراسم التشيع، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، قال إن بلاده وضعت مع سلطنة عمان آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، ووجه تحذيرات بالتصعيد إلى واشنطن في حال لم تحترم التزاماتها في هذا الاتفاق. هجيرة بن عدة.
14: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة Financial Times بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
12: ثلاثة مصادر إيرانية وغربية ذكرت أن طهران بدأت محادثات لبيع النفط لشركات يابانية، في حين يسعى هؤلاء المشترون المحتملون للحصول على إعفاء أطول أمدا من العقوبات الأمريكية وتأكيدات بظروف شحن آمنة في الخليج. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير العبوة الناسفة داخل مقهى في وسط العاصمة السورية دمشق إلى 10 قتلى، بينما أصيب 21 آخرون بجروح. السعودية نددت قبل قليل بهذا الهجوم الذي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عنه. تعهدت السلطات بمحاسبة المتورطين في الاعتداء وفتحت تحقيقات رسمية في هذا الهجوم، هجوم أدانته أيضا الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية وتركيا. ومطلع الأسبوع المقبل يوم الاثنين 6 يوليو وقبيل توجهه إلى قمة حلف الناتو في تركيا، سيحط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرحال في دمشق، زيارة رسمية هي الأولى لرئيس دولة أوروبية منذ سقوط نظام بشار الأسد. عن أهمية الزيارة تحدث الكاتب والباحث السياسي السوري غسان إبراهيم.
15: أن يقوم رئيس دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي بزيارة رسمية إلى دمشق يؤكد مدى قدرة هذه الدولة على إقناع الطرف الغربي على أنها بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار المقنع، لأن يأتي زعماء بحجم كبير لزيارة دمشق، وبالتالي هذه الزيارة سوف ترسل رسائل إيجابية للسوريين أمام المجتمع الدولي أن اهتمام فرنسي مباشر بالشراكة مع سوريا سياسيا أمنيا عسكريا، وأيضا سوف يكون الجزء الأساسي وهو مشروع إعادة الإعمار الذي تحاول كل شركات العالم الاستفادة من الفرص المتاحة، وبالتأكيد الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين سوف يرافقون الرئيس الفرنسي لزيارة دمشق. هذه المنفعة سوف تكون منفعة مشتركة، وسوف يجد الاتحاد الأوروبي سوريا الجديدة ليست عبئا عليه بل حليفا له في مشاريعه المتعددة المتوسطية والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
12: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم. هذا الموضوع، موضوع الزيارة وما يدور في سوريا حاليا، سيشكل ملف نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. وليس بعيدا عن سوريا وفرنسا حدث أو خبر آخر يتعلق بمواطن سوري متورط في شبكة تهريب مهاجرين عبر الحدود إلى فرنسا. فايزة أو ريتا خوري عفوا.
16: تحت غطاء شركة سياحية وهمية تسمى سلطانة تورز، أدار شاب سوري في مدينة إبينال الفرنسية واحدة من أكثر شبكات التهريب تعقيدا، حيث رسم خطا عابرا للقارات ينطلق من سوريا مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل، ليجعل من غويانا الفرنسية محطة العبور الرئيسية نحو الأراضي الفرنسية. هذه الشبكة التي اتخذت من واتساب منصة للترويج لخدماتها نجحت في تهريب ما يقرب من 600 مهاجر على مدى 4 سنوات مقابل مبالغ تراوحت بين 800 و1000 دولار للشخص الواحد. ومع تفكيك هذه الشبكة وضع المشتبه به في الحبس الاحتياطي لمواجهة اتهامات جنائية ثقيلة بتنظيم الهجرة غير النظامية ضمن عصابة منظمة في قضية دفعت القضاء الفرنسي لطلب مساعدة دولية من السلطات البرازيلية لتعقب حركة الأموال المشبوهة بانتظار مثوله أمام المحكمة في 3 سبتمبر المقبل.
12: خبر آخر يتعلق بالنزوح، لكن هذه المرة في لبنان، حيث عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم، وذلك على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. في أجواء انتخابية اتسمت بهدوء وتفاوت نسبي في الإقبال بين المناطق، سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية نسبة مشاركة أولية وصفت بالمتدنية. هذه الانتخابات تأتي بوصفها 10 منذ استقلال الجزائر في العام 62 والثانية منذ اندلاع الحراك الشعبي في العام 2019، والذي أفضى إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لماذا عزف الناخبون الجزائريون عن صناديق الاقتراع؟ هجيرة بن عدة.
14: الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة بلغت 20.79% بعد إغلاق صناديق الاقتراع، فيما قد يشكل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد إذا تأكدت رسميا. لكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان أكد أن النتائج لا تزال أولية وقابلة للتعديل مع استمرار الفرز. وبينما بدت بعض مراكز الاقتراع في العاصمة شبه خالية من الناخبين، سجلت ولايات أخرى بينها العريش نسبة إقبال أعلى. ويرجح مراقبون أن تحافظ الأحزاب المقربة من السلطة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني على حضورها في البرلمان، مع انتظار النتائج النهائية بعد الفصل في الطعون من قبل المحكمة الدستورية خلال 10 أيام. وشهد الاستحقاق تنافس آلاف المترشحين على 407 مقاعد، فيما رفض نحو ثلث القوائم لأسباب تتعلق بالمال الفاسد ومعايير التمثيل السياسي، ما أدى إلى إقصاء قوائم لأحزاب بارزة بينها حركة البناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض.
10: ونبقى في القارة الأفريقية، لكن هذه المرة في السودان، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة تتكشف في الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع، حيث تتعرض هذه المدينة الواقعة في إقليم كردوفان منذ أشهر لحصار غير مسبوق تفرضه هذه القوات التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ نيسان أبريل في العام 2023. حرب أخرى تستكمل فصولها، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، فصول متواصلة، واليوم وأمل التوصل إلى وقف الإطلاق النار بات ضئيلا، خاصة بعد أن تبادلت روسيا وأوكرانيا القصف اليوم غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ. منية بالعافية.
16: في تصعيد جديد تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد، وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين. وقد نكست الأعلام في كييف حدادا على الضحايا. وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة وإصابة آخرين. من جهتها وصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقا بمدينة توكماك ومنشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في منطقتين حدوديتين وفي منطقة بريونسك جراء هجمات بمسيرات أوكرانية.
10: هذا ومن المرتقب أن تتعهد دول حلف شمال الأطلسي وكندا على هامش قمة الحلف التي تعقد في أنقرة، ستتعهد تلك الدول إذن بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو سنويا في كل من عامي 2026 و2027 وفق المصادر الرسمية. أخيرا خبر من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي حذرت من أن تشتد ظاهرة النينو التي بدأت بالفعل بين شهري تموز وأيلول سبتمبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية، ودعت الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعيات الظاهرة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: وفود رسمية تصل إلى إيران عشية انطلاق مراسم تشييع خامنئي، طهران تؤكد التوصل إلى آلية مشتركة مع عمان لإدارة مضيق هرمز، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المقهى في دمشق، والرئيس ماكرون في سوريا مطلع الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لكم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. بدء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قتلوا في ضربات أمريكية إسرائيلية على طهران في 28 من فبراير الماضي، ومقتل شخص في انفجار قنبلة يدوية أثناء محاولته إلقائها على حاجز أمني قرب العاصمة السورية بعد يوم من مقتل 9 أشخاص في انفجار استهدف مقهى في دمشق. ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر مما وصفها بفظائع تتكرر في السودان، والإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوسيع حظر السلاح.

أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. تستعد إيران لأيام عدة من الحداد العام ومراسم تشييع جنازة مرشدها الأعلى الراحل، وكان آية الله علي خامنئي قد قتل إلى جانب عدد من أفراد عائلته في مستهل الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في شهر فبراير شباط. وقد بثت وسائل الإعلام الرسمية لقطات تظهر جموع المشيعين وهم يتجمعون حول نعشه في مجمع المسجد الرئيسي في طهران. ومن المقرر إقامة مراسم دولية اليوم بحضور

0: على رأس قائمة الوفود الرسمية التي وصلت العاصمة الإيرانية طهران لإلقاء نظرة الوداع على جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي. وبدأت الاستعدادات النهائية لمراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل في مجمع مسجد الإمام الخميني بطهران في أولى محطات جولة جنائزية وطنية.
1: مشاعرنا مزيج من الحزن والأسى وروح الفخر والقوة والعظمة، ولأول مرة سنشهد أكبر حدث اجتماعي حيث سيقدم شعبنا في ظل الحزن والأسى أعظم ملحمة تجسيدا لقوة الشعب للعالم أجمع.
0: وعلقت لافتات تحمل صورة خامنئي، ووضعت نعوش المرشد الأعلى وأفراد من عائلته في طهران قبل الجنازة لتلقى نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل دفنهم.
2: لدي شعور غريب بأننا سندفن قائدنا العظيم، إنه شعور سيء للغاية لأنني فقدت والدي أيضا، إنه ثقل كبير على قلبي. لقد انتابني شعور غريب لا أعرف ماذا أفعل، لذلك خرجت إلى الشارع لأستمتع ببعض الراحة.
0: وستبدأ مواكب جنازة خامنئي 4 يوليو تموز الحالي في طهران، وتختتم يوم الخميس 9 يوليو تموز بدفنه في مسقط رأسه مدينة مشهد، مع إقامة مراسم إضافية في قم ومدينتي كربلاء والنجف العراقيتين بين هذين التاريخين. وسيحمل إلى جانبه جثمان ابنته وزوجها وحفيدته، بالإضافة إلى زوجة المرشد الأعلى الجديد نجله مجتبى خامنئي، الذين قتلوا جميعا في سلسلة غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران في 28 من شهر فبراير من هذا العام. وقتل خامنئي في اليوم الأول من تلك الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على إيران، وكان رجل الدين البالغ من العمر 86 عاما يقود الجمهورية الإسلامية لمدة 36 عاما. سمح حمدان، BBC.
3: قد يكون وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران صامدا، لكن أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم لا يزال تحت مراقبة دقيقة، وقد أثبت مضيق هرمز أنه ورقة المساومة الأهم لدى إيران لإنهاء الضربات ودفع الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. تعد BBC أول مؤسسة إعلامية دولية تبث تقريرا من داخل المضيق نفسه.
4: نحن الآن على متن قارب صيد قبالة السواحل الإيرانية متجهين نحو مضيق هرمز. شكل هذا الممر المائي نقطة اختناق عالمية لأشهر، وسلاحا محوريا استخدمته إيران لترجيح كفة الحرب. نحن الآن في قلب مضيق هرمز، وخلفي سفينة دولية احتجزتها إيران، وهناك سفن أخرى كثيرة تنتظر العبور. ومن السهل أن ننسى مدى أهمية ما تحمله هذه السفن لحياتنا اليومية، مثل الوقود والأسمدة. وعندما تحتجز هذه السفن ترتفع الأسعار بالنسبة لنا جميعا. في أوقات السلم يمر عبر هذه المياه نحو 1/5 تجارة العالم من النفط والغاز. وعلى الضفة المقابلة للمضيق في الدوحة تحاول واشنطن وطهران رسم رواية هذه الحرب، بينما يسعى كل طرف لإثبات انتصاره. تقع بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران بالقرب من أضيق نقطة في المضيق.
5: QME listeners have this say.
6: QME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the QME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
5: QME Australia.
7: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية.

0: هي في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: عايشين معكم.

0: عناوين لبانوراما. زيارة الشيباني رسمت خارطة الطريق للعلاقات اللبنانية السورية. حزب الله يستعمل النازحين للضغط وقبلان في أعنف هجوم على رئيس الجمهورية والحكومة. رئيس الكتائب من الكورة: معركتنا اليوم استعادة سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. باسيل: تكليف الجيش نزع سلاح حزب الله سيؤدي إلى مشكلة. الاستعدادات لتطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان انطلقت. وفي خاص صوت لبنان: ما جديد الباخرة روسوس. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بينما تسعى الدولة لمحو أثار العدوان وإعادة النازحين إلى بيوتهم، يجاهد حزب الله في إبقائهم حيث هم لاستغلالهم في الضغط على الحكومة لإظهار فشل اتفاق الإطار مع إسرائيل وإعادة ربط لبنان بالوصاية الإيرانية. فقد كشفت مصادر لأرم نيوز أن مسؤولين في حزب الله سيطروا بشكل غير مباشر على بعض مراكز الإيواء وطلبوا من النازحين عدم العودة، لإظهار أن الاتفاق الإطاري الذي جرى بين لبنان وإسرائيل لم يحرز أي تقدم.
1: يقول مصدر أمني رفيع المستوى لأرم نيوز إن تحريات المديرية العامة لأمن العام كشفت عن وجود أسلحة خفيفة جاء بها عناصر لحزب الله ودست بشكل سري وسط النازحين داخل مراكز الإيواء تمهيدا لنقلها من قبل عناصر الميليشيا إلى أماكن آمنة. وأوضح نائب لبناني أن خطة الحزب تستهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين الوصول إلى المستجدات العسكرية الجديدة للميليشيا من طهران. ويرى خبراء أن حزب الله يحاول الإبقاء على ما يستطيع من مراكز الإيواء لاستخدامها في مرحلة معينة للضغط على مؤسسات الدولة وتحريك النازحين فيها لتحقيق أهداف تتعلق بتوتير الوضع الداخلي في اللحظة التي تصدر فيها التعليمات من طهران. لكن الغالبية منهم غادروا مخيمات النزوح في بيروت والمقدرين بالألاف عادوا إلى بيوتهم التي لم تدمر بشكل كامل، وبعضهم استأجر شقق قريبة لترميم بيوتهم.
0: صحيفة معاريف نقلت عن خبراء غربيين قولهم إن غالبية الشيعة في لبنان لم يعودوا يؤيدون حزب الله، إذ ترى أن فكرة المقاومة كحل شامل لكل القضايا قد ماتت ولم يعد هناك إيمان بها، ويضيفون أن الحزب لا يزال موجودا بقوته المسلحة وأن ارتباط الناس به نابع من عامل الخوف لا من عامل الولاء.
1: يقول خبراء غربيون إنه بالرغم من رغبة المواطنين اللبنانيين في خروج إسرائيل إلا أنهم يرون في التوصل إلى اتفاق السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ويرى الخبراء بحسب معاريف إن الجيش اللبناني سيكون أكثر قدرة في الواقع من حزب الله، وذلك بعد أن تراجعت قوة هذه الميليشيا بشكل كبير جراء سنوات من الصراع مع إسرائيل. ومع ذلك أشارت إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب استعداد الجيش اللبناني لخوض مواجهة مسلحة إذا لزم الأمر، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية. ولفت الخبراء إلى أنه في حين أن علاقات إسرائيل مع الدول العربية تقتصر على الحكومات، فإن الشعوب لا تزال تنظر إلى الدولة اليهودية نظرة سلبية. أما في الحالة اللبنانية فالشعب يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل في حين تتردد الحكومات في اتخاذ أي إجراء، لكن اللبنانيين مستعدون تماما للسلام.
0: في هذا الوقت تتفاعل مجددا قضية باخرة الفيول التي حجزتها الدولة في أيلول 2025، حيث حاول قبطان السفينة في حينه الهرب بها رغم قرار الحجز، ما اضطر قيادة الجيش إلى تنفيذ عملية إنزال مجوقل على ظهر الباخرة وإعادة حجزها مع طاقم مؤلف من 24 بحارا من الجنسية الفلبينية. ومنذ أشهر يحاول صاحب الباخرة تبديل الطاقم الفلبيني بطاقم جديد، كون فترة وجود الطاقم على الباخرة قد تعدت ما تسمح به المعاهدات البحرية والتي وقع عليها لبنان، لا سيما ماريتيم ليبر كونفنشن، حيث جاء في المعاهدة على أن الحد الأقصى للفترة المتواصلة التي يجوز أن يقضيها البحار على متن السفينة دون إجازة هو 11 شهر، وعلى قاعدة أن احتجاز السفينة هو احتجاز للمال وليس احتجازا للأشخاص. فالطاقم ليس طرفا في النزاع القضائي القائم، وعليه لا يجوز قانونا إبقاؤهم على متن السفينة بما يشكل احتجازا للحرية المخالف للقوانين الدولي للقانونين الدولي واللبناني. وسبق وأن منعت عدة إدارات لبنانية حصول هذا التبديل رغم وجود أسباب طبية وإنسانية جوهرية، ما أدى إلى معاناة إنسانية للطاقم البحري المحجوز على متن الباخرة لأكثر من 18 شهر. وعلمت مصادرنا أن عائلات البحارة قد تقدمت بشكوى أمام منظمة العمل الدولية ضد الدولة اللبنانية، كما تقدمت بشكوى أمام السلطات الفلبينية لمخالفة لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق البحارة. قد يعرض ذلك الدولة والموانئ اللبنانية لعقوبات بسبب التعدي على حقوق البحارة بحجزهم من دون وجه حق خلافا للأصول الدولية. هل هذه لعنة البحر؟ وهل تتجدد تجربة الباخرة روسوس؟ على المحور السوري، من الاتفاقات اللبنانية تحدثت النهار اليوم عن تبديد الإرث الأسود للنظام السوري السابق وإعلان تدشين وفتح الصفحة الجديدة بين لبنان وسوريا على معادلة مطمئنة عمادها العلاقات الندية الدافئة. ولذا كرست اللقاءات التي عقدها الشيباني مسارا جديدا مبنيا على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة وعلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية، كما أبعدت سيناريو أي تدخل عسكري أو أمني سوري في الوضع اللبناني، علما أن الشيباني أبدى انفتاحا واسعا ومرونة حتى باتجاه حزب الله وتأكيد التعاطي مع كل أفريقاء في لبنان. وعلى الصعيد الرسمي المؤسساتي، توجت الزيارة بتوقيع اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية يقضي بإنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية. في المقابل، الأخبار الناطقة باسم حزب الله رأت أن الزيارة جاءت بعد أيام من توقيع اتفاق العار مع العدو على حد تعبيرها، وسط حديث عن حاجة السلطة إلى مواكبة عربية وإقليمية، وسط استعادة دائمة لكلام الرئيس الأمريكي عن الرئيس أحمد الشرع الذي سيكون شريكا في إنتاج واقع أمني وسياسي مختلف وقد تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان. المواقف السيادية بعد هذا الفاصل.
2: التهويل بالحرب الأهلية سقط، سوريا لن تتدخل، والجبهة المناوئة للاتفاق تعثرت. فهل طوت الدولة صفحة السرديات القاتلة؟ بالأول يناقش هذه المواضيع مع الصحفي أسعد بشارة والخبير الاستراتيجي العميد سعيد القزح. بالأول السبت 11:30، إعداد وتقديم جرازييلا خوري، عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
0: الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، وشدد على أن صيغة
3: Andrew Kalugas with the latest. Two more suspected cases of the deadly H5 bird flu strain have been detected on Australia's east and west coast. The strain was first detected on the mainland in a bird found on a beach in southern Western Australia around 2 weeks ago. Since the initial detection, 5 more cases have been confirmed and 2 more suspected cases have been identified, one of them on the mid-north coast of New South Wales. New data shows a record number of people have called the National Debt Helpline last financial year. More than 183,000 people reached out to the helpline, a 9% increase in demand compared to the previous year. The helpline's website also saw an increase in traffic, with people seeking assistance with mortgages, paying off credit cards and household bills. An emergency session of the UN Human Rights Agency has been told a catastrophe is unfolding in Sudan's North Kordofan state, involving summary executions, torture and sexual violence by the paramilitary Rapid Support Forces as Sudan's civil war continues. The United Nations Human Rights Council has held an emergency session as fears grow of an imminent attack on the city of El Obeid by the paramilitaries. The West Australian government has announced the statue outside Perth Stadium of Indigenous former AFL star Nicky Winmar will be removed after he was found guilty of assaulting a woman in Victoria last year. WA Premier Roger Cook says violence against women is never acceptable and he believes it's no longer appropriate for the statue to stand. Winmar was photographed pointing to his skin colour in response to racial abuse from fans in 1993. ABC News.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.
5: This is Radio 2ME Australia.

علشان ايدي تمس ايدي.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: Andrew Kaloupis with the latest. Two more suspected cases of the deadly H5 bird flu strain have been detected on Australia's east and west coast. The strain was first detected on the mainland in a bird found on a beach in southern Western Australia around 2 weeks ago. Since the initial detection, 5 more cases have been confirmed and 2 more suspected cases have been identified, one of them on the mid-north coast of New South Wales. New data shows a record number of people have called the National Debt Helpline last financial year. More than 183,000 people reached out to the helpline, a 9% increase in demand compared to the previous year. The helpline's website also saw an increase in traffic, with people seeking assistance with mortgages, paying off credit cards and household bills. An emergency session of the UN Human Rights Agency has been told a catastrophe is unfolding in Sudan's North Kordofan state, involving summary executions, torture and sexual violence by the paramilitary Rapid Support Forces as Sudan's civil war continues. The United Nations Human Rights Council has held an emergency session as fears grow of an imminent attack on the city of El Obeid by the paramilitaries. The West Australian government has announced the statue outside Perth Stadium of Indigenous former AFL star Nicky Winmar will be removed after he was found guilty of assaulting a woman in Victoria last year. WA Premier Roger Cook says violence against women is never acceptable and he believes it's no longer appropriate for the statue to stand. Winmar was photographed pointing to his skin colour in response to racial abuse from fans in 1993. ABC News.

0: في نشرة الليلة، ألف يوم على طوفان الأقصى، ماذا تحقق؟ إسرائيل تطلب ضمانات أمريكية. وتتابعون في النشرة أيضا العلاقات اللبنانية السورية أبعد من مجرد مصطلحات.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. ألف يوم على حرب طوفان الأقصى، من يتذكر يحيى السنوار الذي أطلق هذه الحرب التي بدأت باختراق غلاف غزة وانتهت بمحو غزة والبدء بوضع المشاريع لها، ومنها مشروع ريفيارا الشرق. ألف يوم على حرب طوفان الأقصى، وفي اليوم التالي في 8 من تشرين الأول 2023 قرر حزب الله، أو قرروا لحزب الله، أن يدخل في حرب الإسناد لغزة. في بيان للسيد هاشم صفي الدين، لم يكتفي حزب الله، أو بشكل أدق لم يكتفوا لحزب الله ما لحق به وما لحق باللبنانيين من جراء إسناد غزة، فكان الإسناد الثاني إسناد إيران، وثأرا للمرشد علي الخامنئي الذي تشيعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم. إسنادان في ألف يوم لم يصنعا نصرا بل هزيمة، والدلائل كثيرة. من يملك العدد النهائي للقتلى في حرب الإسنادين؟ وزارة الصحة اللبنانية تحصي إلى اليوم أكثر من 4200 قتيل في الإسناد الثاني الذي دام 100 يوم تقريبا، وما زال هناك عدد كبير من المفقودين. وماذا عن العدد في الإسناد الأول؟ هذا عدا الجرحى والمعوقين. ألف يوم على الإسنادين، ولبنان عاد إلى العام 1978 حين شنت إسرائيل هجومها الأول، وصدر القرار 425 الذي لم يطبق إلا بعد 22 عاما عام 2000. وها هو لبنان يعود إلى المربع الأول. هل كان بإمكان لبنان أن يتفادى هاتين الحربين؟ بالتأكيد نعم، إلا إذا كان القرار متخذ في إيران، وما على حزب الله سوى التنفيذ، لكنه تنفيذ تسبب في حرب لم يشهد لبنان مثيلا لها في نتائجها. الحروب المتعددة لم تدمر 60 مدينة وبلدة وقرية، ولم تقتلع المعالم، كما لم تقتلع الجنوبيين من منازلهم التي أصبحت أثرا بعد عين. والحروب المتعاقبة كانت تعقبها مرحلة إعمار ومرحلة تمويل لهذا الإعمار. اليوم لا قرش من أي دولة أو مؤسسة مالية، ومن يشكك في هذا الكلام ليراجع ما انتهت إليه حرب غزة وما هو مصير مجلس السلام العالمي لإعادة إعمار غزة. هل لمح أحد دولارا واحدا دخل إلى صندوق ذلك المجلس؟ لبنان لم ينشأ له مجلس بعد ولا صندوق لهذا المجلس، فمن سيمول إعادة البناء؟ هل يملك من ورطه أو من ورط لبنان في حرب الإسنادين أي جواب؟ في اليوم الألف حان الوقت لنقول لإيران: توقفي عن المزيد من توريط لبنان في الحرب، وعن خوض حروبك باللبنانيين.

0: في اليوم الألف لحرب إسناد غزة يبدأ المشهد من الجنوب، أراض احترقت، مواسم ضاعت، وناس يدفعون من أرزاقهم وإرثهم ثمن حرب لم يختاروها.
1: نحن ما من نحروب، نحن منحب نعيش، منحب الثقافة. الكرام عندك إيه بالجنوب بلا صغرى فيكم، الشهامة عندنا إيه بالجنوب، الرجولة عندنا إياها بالجنوب.
2: بين قصصهم تقرأ مئات الحكايات، منها لطفولة تشوهت، ومنها لأناس تزرع فيهم هذه الأرض الأمل، تماما كالزيون الذي يستمد الأمل من سنابل القمح والشعير. فلنتعرف سوية إلى الزيون.
1: صارت أمي وبي إيد بإيد بالزراعة، صار عندهم بقر ببيروت، قاموا إجوا اشتروا بيت بالضيعة واستقر رأينا بالضيعة. نحن مزارعين، والمزارع مش عارف، انتو بتعرفوش مزارع ما بينام الليل. نحن منفق الساعة 4 الصبح من قوم عاشغان، بنجي الساعة 7 8 بالليل، نتحمم ناكل قيمتنا، بنصلي، بنحط راسنا ومنين من الفق بكي. بس عم اقول لك جناب دمرونا هي تدمر، هي الحرب قاسي كتير.
2: بالقلب والروح يصف أحمد المعروف بالزيون أراضيه الزراعية في الجنوب، كبرها بعرق الجبين إلى أن أتت الحرب وقضت على آلاف الأمتار في قضاء النبطية. في مزرعته في تول يحاول إنقاذ ما تبقى بحصادة اشتراها بآلاف الدولارات بعدما باع كم راس بقر، لأن الحرب أحرقت حصاداته. اليوم بعدما ضاقت به الدنيا يناشد وزير الزراعة مساندة المزارعين.
1: تمت الهفني ليك مصايبنا، يعني كله خسارة بخسارة، كل شيء يعني عم بيشتغل وقلبي طالع من محله. ما أول شيء الفزع، تاني شيء كان عندي مزرعة بقر وتدمرت راحت. 300 دينم هلا زريعة قمح، يعني بعد يومين ثلاثة بدي رحلة هناك. إذا بتحب تشارف تشوف المصايب أو إنك كمان في عنقودة، والله فت وحصدتهم للصراحة.
3: ما خفت إنه يطلع فيك؟
1: بدي موت، هي موتي. ما شو بعد يعني، ما عرفنا خلص شو ولا شو العيش. أرزقنا راحت وبيوتنا راحت.
3: رح تكمل؟
1: إيه لو بدي موت، ما هي موتي، موتي وحدة بهالحي. يا بتموتيها بعز يا بتموتيها بدل، لا منموتها بعز. بس من الله من فوق يهدي البيل ونخلص من هالمرض. نحن ليك بلادنا، ليك جني، جنوب جني، جني على الأرض جنوب.
2: من إسناد غزة إلى الثأر لدماء الخامنئي والرد على الاعتداءات الإسرائيلية إلى الاحتلال المتواصل، يدفع الجنوبيون الثمن بدمائهم وإرثهم وحضارتهم. وهذا المقام الديني الذي كان يلجأ إليه المرضى المؤمنون لالتماس الشفاء شاهد.
1: هذا ضريح النبي محمد أبو نوار، هذا ضريحه هون. يعني كل جيل بيجي بيقول لك عمره ألف سنة، أيام الأولياء، يمكن أيام عيسى بن مريم. كلمة رب العالمين هياه، احترقت الحيطان واحترقت الكل، كلمة رب العالمين ما احترقت. روحي على كل ضيعة أفقر بيت فيه مهندسين وتليت ومسكفين، بس حرب لزموها علينا. هي فاطمة الصلح، عمته لرياض الصلح، عمره 120 سنة مدفونة هون. هي المزرعة من شرية من بات الصلح، شو عاملة عندها مدفع من رياض الصلح هون؟ يا منيس روحوها برياء مخصيش.
2: من 2023 إلى 2026 ثلاث سنوات من الاستنزاف والنسف والدموع، ثلاث سنوات أعادت أبناء الجنوب إلى نقطة الصفر في حرب لم يختاروها وهم حقهم الحياة.
4: وفي اليوم الألف للحرب لا تزال قصص الشباب اللبناني تختصر وجع البلد وأمله. شابان عادا من الخارج لا لأن الفرص هناك أقل، بل لأن الانتماء في لبنان أقوى من النجاح البعيد.
5: أنا مايك ومعي
6: بول.
5: ونحن كيف بدنا نعرف عن حالنا؟
6: نحن الختان رجعنا على لبنان بالرغم من كل شيء لنأسس أول سوشيال نايت لايف أب.
5: نحن بس قلنا لأصحابنا أنه بدنا نرجع هون على لبنان، قالوا لنا أنه نحن ختان، برضو رجعنا.
6: كل وقت بسمعها كل وقت من العالم خاصة العالم من عمرنا بيقولوا لنا إنه ليه رجعت على لبنان؟ إنه شو في بلبنان لترجع على لبنان؟
5: أنا فلت من لبنان لأنه كندا قدمت لي opportunities أنا ما كان عندي إياها هون، اشتغلت 3 سنين هونيك ودرست هونيك عملت الـ MBA.
6: لندن قدمت لي opportunities لبنان ما كان قادر أقدم لي إياها، بس بذات الوقت كمان لندن قد ما عشت هونيك وقد ما بقيت هونيك ما حيكون بلدك، وهذا الفيلينج بحس كل العالم اللي عايشين برات لبنان عندهم إياه إنه أنت لبناني لشو ما صار حتى أصدر عندك جنسية غير حتى اللبناني.
5: أنا معي جنسية الكندية وأنا مواطن كندي، بس مش يعني لازم أخذها كأنه easy way out وأشتغل بكندا. فيني أخذ هالجنسية كopportunity أتعلم برا وأجي أستعملها هالexperience بلبنان.
6: أنا بعد 4 سنين غربة عايش برات لبنان كنت كل الوقت أقول لأهلي أنه اللي عايش برات لبنان كأنه عايش على حبلة، يعني انت عندك حبلة بالنص لانه انت منا كأنك بلندن عايش كل الوقت منا كان عايش بلبنان كل الوقت، سو كل الوقت قاعد على الحبلة مش عارف اذا انا مشتاق للندن اما مشتاق للبنان اما مشتاق لاهلي اما مشتاق لاصحاب الهونيك. قاعد انا انه اذا انا ببقى بعد 30 سنة مثلا برات البلد بقدر اشوفهم بعد 30 مرة، فهذا الشيء كنت كل الوقت فكر فيه. مع الوقت بتهون شوي بس بدل كل وقت فيها الغصة بتبين فجأة ما بتعرف امتين بصير تقول انه انا طالع عبالي ارجع
5: لبنان. هيدا الشيء الغريب اللي مع كل مشاكله بتضلك ترجع له. حتى اذا في حرب حتى اذا في ازمات حتى اذا في كل المشاكل اللي لبنان عم بيواجههم نحن ستيل حقنا نجي نأسس هون وحقنا نجي نكبر هون ونعمل ستارت اب تبعنا هون.
6: حقك كلبناني ترجع تعيش بلبنان، حقك كلبناني تشوف اهلك، حقك كلبناني يرجع اصحابك على لبنان، حقك كلبناني تشتغل بلبنان تستثمر بلبنان.
5: نحن حقنا كشباب نجي نأسس هون، نجي نشتغل هون، نجي نكبر بالبلد مع عائلتنا.
6: نحن بلبنان متعلمين باهم مدارس واهم جامعات، وعن جد انه وين ما بنروح بيقولوا بيجي لبنان واقف وبنشتغل باهم شرك. طب ليه كل هالطاقه وكل هالادمغه عم ناخذها ونروح نصرفها برات لبنان؟ فانه ليه ما بدنا ننجح بلبنان مثل ما بننجح برا؟ يعني
5: ما تعودت على كندا، ما تاقلمت قد ما كان لازم قد ما انا مبسوط بلبنان. كنت مبسوط، كنت مرتاح، معي مصاري، معي شغل، عم بدرس مع اصحابي هونيك، بس ستيل بس جينا على الصيفيه على لبنان قلت انه لازم نرجع لهون ضروري.

0: ووسط تحولات إقليمية متسارعة أعادت رسم المعادلات السياسية والاقتصادية منذ 7 تشرين الأول 2023 تبرز أمام لبنان نافذة لفرصة جديدة، فهل ينجح في استثمارها؟
1: أيضا نهار من أسعد أيام حياتنا، مش بس أنا، كل اللبنانيين وكل الصناعيين وكل الموظفين وكل العمال وكل الزراعيين. وأخيرا صار عنا أمل أنه صار في دولة بلبنان وصار لبنان رح يرجع أحسن وأحسن. من 5 سنين طلعوا قرار بحظر كل المنتوجات اللبنانية.
2: نحن ما نحن وإحنا اعتدينا على السعودية ولا نحن هاجمنا السعودية.
3: بهذه العملية تم ضبط حوالي 9 مليون حبة من الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
1: بخمس دقائق اخترب 90% من شغلنا. 90% من شغلك خسرتيه، مش هينة ترجعي تقلعي وتبقي واقفة عجريك. قطعنا بكتير صعوبات، مش نحنا، في مصانع أقفلت نهائياً، في مصانع انكسرت، في مصانع نقلت فتحت بالأردن، بمصر، بسلطنة عمان. أكيد كنا مسكرين لأنه ما بقى فينا نضاين. نحن كان تقريباً نبعث بحدود 300-400 كونتينر بالسنة على السوق السعودي. حاولنا كتير نفتح أسواق بأمريكا، كندا، أوروبا، بس ولكن مثل السوق السعودي ما بتلاقي هالقد البرودوي اللبناني عنده مكانته على الشالف بالسعودية وعند الشعب السعودي. هيدي أول شحنة عم نبعثها دليلة.
4: دق الكف وقوم وقوم على الساحة الشحرورة الصبوحة. رح نبلش مشوارنا برفقة الأغنية الحلوة هون راديو 2ME. صباح النور.

من عند الشحرورة الصبوحة نرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM على راديو 2ME أستراليا. تقصنا لليوم يوم السبت 4 من شهر تموز جولاي بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 18-14 على الساعة

0: من عند الفنان راغب عليمي. بنرجع لعندكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM to ME أستراليا. بدي ذكركم حتى ما تنسوا, لأنه اليوم من بعد الظهر من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME رح نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج وصوفة. كونوا كتار وكونوا على الموعد. بونجور لكم من جديد عن راديو 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس, أنا بملبورن, بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض, مصدبين ومتحيين.
3: جزت أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا, حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
7: New music that makes you feel good and without interruptions.
8: That's good.
7: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخ

0: جولة أخبار 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: عناوين لبانوراما. زيارة الشيباني رسمت خارطة الطريق للعلاقات اللبنانية السورية. حزب الله يستعمل النازحين للضغط وقبلان في أعنف هجوم على رئيس الجمهورية والحكومة. رئيس الكتائب من الكورة: معركتنا اليوم استعادة سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. باسيل: تكليف الجيش نزع سلاح حزب الله سيؤدي إلى مشكلة. الاستعدادات لتطويب البطريرك الياس لحويك في الديمان انطلقت. وفي خاص صوت لبنان: ما جديد الباخرة روسوس. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. بينما تسعى الدولة لمحو أثار العدوان وإعادة النازحين إلى بيوتهم، يجاهد حزب الله في إبقائهم حيثهم لاستغلالهم في الضغط على الحكومة لإظهار فشل اتفاق الإطار مع إسرائيل وإعادة ربط لبنان بالوصاية الإيرانية. فقد كشفت مصادر لأرم نيوز أن مسؤولين في حزب الله سيطروا بشكل غير مباشر على بعض مراكز الإيواء وطلبوا من النازحين عدم العودة، لإظهار أن الاتفاق الإطاري الذي جرى بين لبنان وإسرائيل لم يحرز أي تقدم.
1: يقول مصدر أمني رفيع المستوى لأرم نيوز إن التحريات المديرية العامة لأمن العام كشفت عن وجود أسلحة خفيفة جاء بها عناصر لحزب الله ودست بشكل سري وسط النازحين داخل مراكز الإيواء تمهيدا لنقلها من قبل عناصر الميليشيا إلى أماكن آمنة. وأوضح نائب لبناني أن خطة الحزب تستهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين الوصول إلى المستجدات العسكرية الجديدة.

0: للميليشيا من طهران، ويرى خبراء أن حزب الله يحاول الإبقاء على ما يستطيع من مراكز الإيواء لاستخدامها في مرحلة معينة للضغط على مؤسسات الدولة وتحريك النازحين فيها لتحقيق أهداف تتعلق بتوتير الوضع الداخلي في اللحظة التي تصدر فيها التعليمات من طهران. لكن الغالبية منهم غادروا مخيمات النزوح في بيروت، والمقدرين بالألاف عادوا إلى بيوتهم التي لم تدمر بشكل كامل، وبعضهم استأجر شققا قريبة لترميم بيوتهم.
1: صحيفة معاريف نقلت عن خبراء غربيين قولهم إن غالبية الشيعة في لبنان لم يعودوا يؤيدون حزب الله، إذ ترى أن فكرة المقاومة كحل شامل لكل القضايا قد ماتت ولم يعد هناك إيمان بها، ويضيفون أن الحزب لا يزال موجودا بقوته المسلحة، وأن ارتباط الناس به نابع من عامل الخوف لا من عامل الولاء.
0: يقول خبراء غربيون إنه بالرغم من رغبة المواطنين اللبنانيين في خروج إسرائيل، إلا أنهم يرون في التوصل إلى اتفاق السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ويرى الخبراء بحسب معاريف إن الجيش اللبناني سيكون أكثر قدرة في الواقع من حزب الله، وذلك بعد أن تراجعت قوة هذه الميليشيا بشكل كبير جراء سنوات من الصراع مع إسرائيل. ومع ذلك أشارت إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب استعداد الجيش اللبناني لخوض مواجهة مسلحة إذا لزم الأمر، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية. ولفت الخبراء إلى أنه في حين أن علاقات إسرائيل مع الدول العربية تقتصر على الحكومات، فإن الشعوب لا تزال تنظر إلى الدولة اليهودية نظرة سلبية. أما في الحالة اللبنانية فالشعب يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل، في حين تتردد الحكومات في اتخاذ أي إجراء، لكن اللبنانيين مستعدون تماما للسلام.
1: في هذا الوقت تتفاعل مجددا قضية باخرة الفيول التي حجزتها الدولة في أيلول 2025، حيث حاول قبطان السفينة في حينه الهرب بها رغم قرار الحجز، ما اضطر قيادة الجيش إلى تنفيذ عملية إنزال مجوقل على ظهر الباخرة وإعادة حجزها مع طاقم مؤلف من 24 بحارا من الجنسية الفلبينية. ومنذ أشهر يحاول صاحب الباخرة تبديل الطاقم الفلبيني بطاقم جديد، كون فترة وجود الطاقم على الباخرة قد تعدت ما تسمح به المعاهدات البحرية والتي وقع عليها لبنان، لا سيما ماريتيم ليبر كونفنشن، حيث جاء في المعاهدة على أن الحد الأقصى للفترة المتواصلة التي يجوز أن يقضيها البحار على متن السفينة دون إجازة هو 11 شهر، وعلى قاعدة أن احتجاز السفينة هو احتجاز للمال وليس احتجازا للأشخاص. فالطاقم ليس طرفا في النزاع القضائي القائم، وعليه لا يجوز قانونا إبقاؤهم على متن السفينة بما يشكل احتجازا للحرية المخالف للقوانين الدولي للقانونين الدولي واللبناني. وسبق وأن منعت عدة إدارات لبنانية حصول هذا التبديل رغم وجود أسباب طبية وإنسانية جوهرية، ما أدى إلى معاناة إنسانية للطاقم البحري المحجوز على متن الباخرة لأكثر من 18 شهر. وعلمت مصادرنا أن عائلات البحارة قد تقدمت بشكوى أمام منظمة العمل الدولية ضد الدولة اللبنانية، كما تقدمت بشكوى أمام السلطات الفلبينية لمخالفة لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق البحارة. قد يعرض ذلك الدولة والموانئ اللبنانية لعقوبات بسبب التعدي على حقوق البحارة بحجزهم من دون وجه حق خلافا للأصول الدولية. هل هذه لعنة البحر؟ وهل تتجدد تجربة الباخرة روسوس؟ على المحور السوري، من الاتفاقات اللبنانية تحدثت النهار اليوم عن تبديد الإرث الأسود للنظام السوري السابق، وإعلان تدشين وفتح الصفحة الجديدة بين لبنان وسوريا على معادلة مطمئنة عمادها العلاقات الندية الدافئة. ولذا كرست اللقاءات التي عقدها الشيباني مسارا جديدا مبنيا على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة وعلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية، كما أبعدت سيناريو أي تدخل عسكري أو أمني سوري في الوضع اللبناني، علما أن الشيباني أبدى انفتاحا واسعا ومرونة حتى باتجاه حزب الله وتأكيد التعاطي مع كل أفريقاء في لبنان. وعلى الصعيد الرسمي لمؤسستي توجت الزيارة بتوقيع اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية يقضي بإنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية. في المقابل، الأخبار الناطقة باسم حزب الله رأت أن الزيارة جاءت بعد أيام من توقيع اتفاق العار مع العدو على حد تعبيرها، وسط حديث عن حاجة السلطة إلى مواكبة عربية وإقليمية، وسط استعادة دائمة لكلام الرئيس الأمريكي عن الرئيس أحمد الشرع الذي سيكون شريكا في إنتاج واقع أمني وسياسي مختلف وقد تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان. الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم وفودا من رابطة جامعة لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، وشدد على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وعلى صعيد آخر، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضو المجلس السيدان شرب الخليل ولؤي الحاج شاهين، وخصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. رئيس الكتاب النائب سامي الجميل دعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، معتبرا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تثبت فيها السلطة أن قرارها حر وأنها تضع لبنان فوق كل اعتبار وتسعى إلى جمع اللبنانيين تحت سقف القانون والدستور لا إلى تصفية الحسابات مع أي فريق، وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الدعاية والشعارات، وقال علينا أن لا نسمح للعاطفة بأن تتغلب على العقل، فكون حزب معين قرر الارتهان للخارج وخوض مغامرات مدمرة لا يعني أن ذلك يمثل طائفة بأكملها، وهناك شريحة واسعة من أبناء الطائفة الشيعية كما من سائر اللبنانيين تريد أن تعيش بحرية وكرامة وسلام، وهذا ما سيتحقق لأن أكثرية اللبنانيين تريد قيام دولة. رئيس الكتائب تحدث في خلال حفل عشاء أقامه على شرف عضو كتلة الكتائب النائب أديب عبد المسيح في دارته في كفر حزير الكورة، وحضره إلى النائب الجميل وعقيلة السيدة كارين، النائب سليم الصايغ ونائب رئيس الحزب ميشيل خوري وأمين عام الحزب وليد فارس وأعضاء المكتب السياسي وفعالي سياسية بلدية اختيارية حزبية اجتماعية وإعلامية. لبى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دعوة مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في لبنان إلى غداء عمل، وقد تم استعراض التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه، وقدم رجي شرحا مفصلا عن الوضع اللبناني في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وفي مقدمتها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس الحالي للمجموعة سفير المغرب محمد كريم برجي مؤكدا الدعم القوي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية للبنان ولكل القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا باسم سفراء المجموعة على أن دولهم لن تألو جهدا في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتقويتها. ومن جهته شكر رجي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية دعوتها مشددا على اهتمامه الشخصي بالفرنكوفونية، ومعتبرا أنها بالنسبة له هي أكثر من لغة بل ثقافة وحضارة ومنظومة قيم وجزء من هوية لبنان. عرض الأحداث التي أوصلت لبنان إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقال بعد انخراط ما يسمى بالمقاومة في حربي إسناد غزة وإيران واللتين لم تؤدي إلا إلى استجلاب الاحتلال والدمار والقتل، لم يعد أمام الدولة سوى المفاوضات سبيلا وحيدا لإنقاذ لبنان ووقف إطلاق النار، فاضطر رئيس الجمهورية والحكومة إلى الذهاب إلى المفاوضات فلم يكن لدينا خيار آخر وفعلنا ما هو الأفضل لإنقاذ لبنان. واستغرب رجي موقف حزب الله الرافض المفاوضات وما توصلت إليه، معتبرا أن الحزب يريد استكمال الحرب ورغم كل النتائج الكارثية على لبنان والجنوب وأهله وذلك لمصلحة إيران، وقال الحزب لا يزال في حالة نكران كاملة وهو ليس سيد قراره، فطهران تقرر عنه وتحدد له خياره السياسي والعسكري. وعن اتفاق الإطار أوضح أن ما تم توقيعه ليس اتفاقا نهائيا بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات حول البنود 14 التي لا تزال بحاجة إلى معالجة. في المقابل، الشيخ أحمد قبلان رأى أن مستقبل المنطقة يمر بإسلام أباد والرياض وطهران وأنقرة والقاهرة وبغداد، ولا بديل عن هذه الصيغة، ومن يتمسك بمسار واشنطن الصهيوني مقابل مسار إسلام أباد إنما يضع.
2: العودة لمتابعة مشوارنا صباح النور لكم من جديد عن راديو 2ME 1630 AM. نسمع الفنانة ليال عبود.

0: متابعيت صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 وبدلا مكملي معكم لغاية الساعة 12 ظهرا. بدي ذكركم مستمعينا أنه اليوم من بعد ظهر من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون محفل من جدة لسلطان الطرب جورج وصوف. هيدا أكيد تذكير من عنا من هون من راديو تي ام اي لهالحفل المبدع، حفل رائع لسلطان الطرب جورج وصوف، بس من عنا من هون من راديو تي ام اي من عند الفنان وائل كفوري. بنروح لفاصل استراحة. بونجور.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West كورنا اوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي. 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2

0: جولة أخبار الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: First 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضواء المجلس شرب الخليل ولؤي الحاج شاهين، خصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطات الجمركية. وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجاهزية الدائمة لمواكبة الإجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر. واستقبل رئيس الجمهورية عددا من الوفود وأكد خلال اللقاءات أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. فهل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟ ولفت إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل هو إطار، والإطار بشكل عام يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يريد التفاصيل التطبيقية. وقال عون: مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي. انطلقت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وتوافدت شخصيات رسمية ودينية وحزبية من أكثر من 90 بلدا من ضمنها العراق ولبنان ومصر ومن دول عربية خليجية إلى طهران اليوم. واحتشدت الجماهير والمسؤولون في العاصمة الإيرانية صباح اليوم لاستقبال الوفود الأجنبية والعربية التي جاءت لتقديم التعازي. وتصدر العراق المشهد بوفد رفيع ضم الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب الذي عقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. ومن مصر شارك وفد رفيع المستوى، ومن فلسطين أيضا حضرت الجبهة الشعبية للتحرير ووفود من العلماء. ومن لبنان شارك وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا في مراسم التأبين الرسمية. وعلى صعيد دول الخليج وصلت وفود رسمية من سلطنة عمان بمشاركة واسعة من شخصيات وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى طهران. ويستمر المسار الجنائزي 7 أيام بين طهران وقم والعراق ومشهد. والتقطت الكاميرات مشهد بكاء القيادي في حزب الله محمود قماطي والوزير السابق عن الحزب محمد فناش والنائب عن الحزب حسن عز الدين في جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق السيد علي خامنئي. أفادت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت في بيان أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة نواف سلام وتعليمات وزير الداخلية أحمد الحجار وبتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أنجز فوج حرس مدينة بيروت بالتنسيق مع فصيلة الرملة البيضاء في شرطة بيروت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إزالة جميع الخيام المخالفة التي كانت قد أقيمت بصورة غير قانونية على أملاك عامة وخاصة في عدد من المناطق العاصمة. وشملت الحملة إزالة كامل الخيام في منطقة الرملة البيضاء والخيام المقامة مقابل ميناء الصيادين في منطقة السمرلاند ضمن نطاق مدينة بيروت بعدما تبين أن قاطنيها لا تنطبق عليهم صفة النازحين وأن عددا منها كان يستخدم بصورة مشبوهة ويحصل فيها أمورا مخلة بالأداب العامة ومخالفة للأنظمة والقوانين. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أكد أن الاحتياجات الإنسانية هائلة جنوبي لبنان لمساعدة العائلات على بدء إعادة البناء، وطالب بزيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها في الجنوب.
أصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة إثر اعتداء استهدف حاجزا أمنيا عند مدخل مدينة جرمانة بريف العاصمة السورية دمشق، بينما قتل أحد منفذي الاعتداء وألقي القبض على الآخر. وقال مصدر أمني لوكالة سانا إن أحد الحواجز الأمنية على مداخل مدينة جرمانة أوقف صباح اليوم شخصين كانا يستقلان دراجة نارية للتثبت من هويتهما. وخلال إجراءات التفتيش بادر أحدهما إلى سحب مسدس وأطلاق عيارات نارية عدة في الهواء، ثم ألقي قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الجيش، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وصلنا إلى ختام موجز 5:30، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عند الفنان محمد مجذوب. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا 1630 AM 2ME أستراليا. فيزا الزواج في أستراليا تسجل ارتفاع كتير كبير بالأسعار، الرسوم أصبحت $11,000. نعم ما بقى بدنا نتزوج، في كتار عم يقولوا ما بقى بدنا نتزوج بطلنا. اعتبارا من أول هيدا الشهر شهر جولاي تم زيادة رسوم فيزة الزواج الشريكي يعني أو الشريك في أستراليا للبان فيزا. سعر الفيزا القديمة كانت $9,365، السعر الجديد أصبح $11,710، يعني حوالي $2,000 لـ$3,000. هذه تعتبر تكاليف رسوم الحكومة الأسترالية عدا عن أجرة المحامي أو وكيل الهجرة، يعني هذه بس رسوم الحكومة الأسترالية مش أجرة المحامي أو وكيل الهجرة. الكثير من الفيز الأخرى تم رفع السعر أيضا مثل الفيزا للدراسة وفيزة السياحة، وبكل سنة يتم تقريبا زيادة أسعار رسوم بعض أنواع الفيز إلى أستراليا مع بداية السنة المالية جولاي تموز. بونجور لكم من جديد، أنتوا برفقتي قاعدة 2ME 1630 AM. عندي أغنية كتير حلوة لفيروزتنا وما بيحلى الصباح إلا بسماع الصوت الفيروزي بس عبر أثير راديو 2ME. وبدي ذكركم مستمعينا اليوم من بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا وكونوا كتار على السمع، رح نروح لحفل من جدة عبر أثير راديو 2ME لسلطان الطرب جورج وصوف. هيدي اليوم هالحفلة هيدي من بعد أخبار الساعة 3 بس من عنا من هون من راديو 2ME. بونجور.
1: وك يا جدي يا مودي بإيدك وينك سر

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع تنتابع صبحيتنا برفقتكم هون راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: الجولة الإخبارية لتمام 7:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: TME Australia News.
7: ABC News. Andrew Kaloupis with the latest. Two more suspected cases of the deadly H5 bird flu strain have been detected on Australia's east and west coast. The strain was first detected on the mainland in a bird found on a beach in southern Western Australia around 2 weeks ago. Since the initial detection, 5 more cases have been confirmed and 2 more suspected cases have been identified, one of them on the mid-north coast of New South Wales. New data shows a record number of people have called the National Debt Helpline last financial year. More than 183,000 people reached out to the helpline, a 9% increase in demand compared to the previous year. The helpline's website also saw an increase in traffic, with people seeking assistance with mortgages, paying off credit cards and household bills. An emergency session of the UN Human Rights Agency has been told a catastrophe is unfolding in Sudan's North Kordofan state, involving summary executions, torture and sexual violence by the paramilitary Rapid Support Forces as Sudan's civil war continues. The United Nations Human Rights Council has held an emergency session as fears grow of an imminent attack on the city of El Obeid by the paramilitaries. The West Australian government has announced the statue outside Perth Stadium of Indigenous former AFL star Nicky Winmar will be removed after he was found guilty of assaulting a woman in Victoria last year. WA Premier Roger Cook says violence against women is never acceptable and he believes it's no longer appropriate for the statue to stand. Winmar was photographed pointing to his skin colour in response to racial abuse from fans in 1993. ABC News.
8: ما زلتم تتابعون نبض العالم وإليكم العناوين. الكرملين يعلن سيطرة روسيا على حصن كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا. غارة جوية روسية مكثفة على مدينة سومي شمال أوكرانيا. والشرطة الألمانية تفتش منزل امرأة أوكرانية يشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو. ترامب يعطي انطلاق الاحتفالات بذكرى

250 للاستقلال بخطاب من نصب جبل راشمور التذكاري في ولاية داكوتا، ويشمل نحتا ضخما لوجوه 4 من أبرز الرؤساء الأمريكيين. في أخبار المونديال، المنتخب المصري يفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4 أهداف مقابل 2.

0: أعلن الكرملين أن روسيا سيطرت على حصن كوستيانتيفكا في شرق أوكرانيا، هذا وشنت القوات الروسية غارة جوية مكثفة على مدينة سومي شمال أوكرانيا، استهدفت مبنى سكني ومتجرا وأودت بحياة 3 أشخاص. قالت الشرطة الألمانية إنها فتشت منزل امرأة أوكرانية يشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو، أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم رجل أعمال من أصل أوكراني. أضافت الشرطة في بيان أن المرأة الملاحقة لا تزال فارة، موضحة أنه بناء على طلب من سلطات موناكو جرى الخميس تفتيش الشقة المستأجرة لامرأة أوكرانية تبلغ من العمر 39 عاما في ولاية هسن الألمانية، مشيرة إلى أن أدلة ضبطت وستسلم إلى سلطات موناكو. كشفت صحيفة The Telegraph أن الولايات المتحدة أبلغت بولندا بتحذيرات استخباراتية تشير إلى احتمال إقدام روسيا على تنفيذ استفزاز عسكري محدود ضدها، في خطوة قد تهدف إلى اختبار مدى تماسك حلف شمال الأطلسي الناتو واستعداده للرد على أي خرق لأراضي إحدى دوله الأعضاء. وبحسب التقرير فإن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في قيام موسكو بإرسال طائرات مسيرة أو طائرات عسكرية لاختراق المجال الجوي البولندي، قبل أن تعلن لاحقا أن الحادث وقع نتيجة خطأ ملاحي أو خلل فني في محاولة لتجنب التصعيد المباشر مع الحلف. سجلت الانتخابات التشريعية في الجزائر أدنى نسبة إقبال في تاريخ البلاد، حيث لم تتجاوز النسبة 20.79% من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وهو تراجع قياسي حاد مقارنة بانتخابات 2021. هذا وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان عن رفض السلطة لنحو ثلث القوائم المترشحة، وذلك بموجب مبررات قانونية صارمة يتصدرها ملاحقة المال الفاسد، فضلا عن عدم الالتزام بنسب تمثيل النساء والشباب والجامعيين. شهدت فرنسا هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس في العام 47، إذ تجاوزت الحرارة 40 درجة في العديد من المناطق. هيئة الصحة العامة في فرنسا أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن ظاهرة النينيو قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري تموز يوليو وأيلول سبتمبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. المنظمة دعت الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعياتها، وتؤدي ظاهرة النينيو التي تحدث مرة كل سنتين إلى 7 سنوات إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في الجزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، مما يتسبب بتغيرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار. في شأن آخر، في خطاب عشية الذكرى 250 لاستقلالها، دعا البابا ليون 14 دعا الولايات المتحدة إلى الاعتدال في النقاش العام وإبداء الاحترام لآراء الآخرين. البابا أشاد بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين في أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، حتى في مقطع مصور الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال، منتقدا سياسات الرئيس ترامب المتشددة ضد المهاجرين وصفها بأنها لا إنسانية. وترامب أعطى انطلاق الاحتفالات بالذكرى 250 للاستقلال بخطاب من نصب جبل راشمور التذكاري في ولاية داكوتا، ويشمل نحتا ضخما لوجوه 4 من أبرز الرؤساء الأمريكيين، ويحتل تمثال الحرية للمرة الأولى في تاريخه مركز الصدارة في عرض موسيقي وبصري أعد بمبادرة من فرنسا للاحتفال بمرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة. في أخبار المونديال، المنتخب المصري فاز على أستراليا بركلات الترجيح بالنتيجة 4-2. وتتابعون ريبورتاج ثم رياضة، نبض العالم متواصل، ابقوا معنا.
1: تتصاعد مخاوف المزارعين المصريين من ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار استبعاد بعض المحاصيل كالشمندر والفواكه من منظومة الأسمدة المدعمة، وتوجيه الدعم لمحاصيل أخرى، مما يحمل الفلاح أعباء جديدة.
2: احنا كنا بناخد دعم الكيماوي وكنا نجيبه من الجمعية، دلوقتي بترس الشكارة 295 أظن، على ما بتخرج من الجمعية وبتاع بتبقى 300 جنيه، هي برة بكام؟ ب 1500 جنيه. فأنا النهاردة عايز أجيب طن كماوي مثلا للسجر، طن كماوي هيبقى بمبلغ النهاردة من السوق السوداء.
1: صادرات الحمضيات المصرية تجاوزت 2,400,000 طن خلال عام 2024 وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي يوفرها القطاع الزراعي، فكيف ستتأثر بعد رفع الدعم؟
3: حمضيات او الفاكهه يعني لازم تاخد الكيماوي بتاعها اللي متمثله في سلفات النشادر او النطرات او اليوريا. هيجيب منين الفلاح العائد؟ طبعا انا لما مش هخدم الجنينه بتاعتي ومش هخدم المزرعه بتاعتي اللي هي فيها الحمضيات او الموالح او الفاكهه او شجار الفاكهه او العنب او البرقوق او الكمثرى، هتجيب منين انتاج؟ هجيب مش هجيب، فالنتيجة ان الانتاج هيقل، التصدير هيقل.
1: الغاء الدعم سيجبر الفلاح الى اللجوء الى السوق الحرة، الامر الذي سيرفع تكلفة التسميد الى اكثر من الضعف مقارنة بالاسعار المدعمة.
3: مفيش محصول هيطلع، وده هيتسبب في ضمان الاقتصاد الفلاح. ازاي هو هيعوض نفسه حتى لو هو يشتري من السوق الحرة او دعم من السوق الخارجي؟ الفدان عايز في حدود يعني كنا مثلا 10 شكارة يوريا او 12 شكارة نطرات او 18 شكارة سلفات، دول عشان يجيبهم من السوق الحر عايز له فوق 20,000 جنيه.
1: مع رفع دعم الدولة عن الفواكه سترتفع تكلفة مستلزمات الإنتاج، مما سيدفع الفلاحين إلى تقليص الإنفاق على التسميد أو تقليل المساحات المزروعة، مما يؤثر سلبا على حجم المحصول المصري.

Australia. New music. 2ME Australia.

نتابع برفقتكم مشوارنا الصباحية اللي بلش الساعة 6 وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 12. أما برامج 2ME ما ألا نهاية أبدا يوم السبت وبون ويكيند لألكم. تاريخنا اليوم 4 من شهر جولاي تموز. أبذكر بأحوال طقسنا لبداية الويكيند. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 18-14 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف وكان أطيب التحية الصباحية. رح نروح لعند الفنان محمد حماكي, نرجع منكمل مع الفنان نيكول سابا, وعندي كمان لين الحايك مع الشامي ديو. بنسمع سوا بس من عنا من هون من راديو 2ME صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. في اليوم الألف لحرب إسناد غزة، هذا هو المشهد من الجنوب، أراض احترقت، مواسم ضاعت، وناس يدفعون من أرزاقهم وإرثهم ثمن حرب لم يختاروها.
1: نحن ما من نحروب، نحن منحب نعيش، منحب الثقافة. الكرام عندك إيه بجنوب بلا صغرة فيكم، الشهامة عندنا إيه بجنوب، الرجولة عندنا إياها بجنوب.
2: بين قصصهم تقرأ مئات الحكايات، منها لطفولة تشوهت، ومنها لأناس تزرع فيهم هذه الأرض الأمل، تماماً كالزيون الذي يستمد الأمل من سنابل القمح والشعير. فلنتعرف سوية إلى الزيون.
1: صارت أمي وبي إيد بإيد بالزراعة، صار عندهم بقر ببيروت، قاموا إجوا اشتروا بيت بالضيعة واستقر رأينا بالضيعة. نحن مزارعين، والمزارع مش عارف، انتوا تعرفوش مزارع ما بينام الليل. نحن من فوق الساعة 4 الصبح من قوم عاشغان، بنجي الساعة 7 8 بالليل، نتحمم ناكل قيمتنا ونصلي ونحط راسنا ومنين من الفوق بكير. بس عم اقول لك جناب دمروا لنا هي تدمير، هي الحرب قاسي كتير.
2: بالقلب والروح يصف أحمد المعروف بالزيون أراضيه الزراعية في الجنوب، كبرها بعرق الجبين إلى أن أتت الحرب وقضت على آلاف الأمتار في قضاء النبطية. في مزرعته في تول يحاول إنقاذ ما تبقى بحصادة اشتراها بآلاف الدولارات بعدما باع كم راس بقر، لأن الحرب أحرقت حصاداته. اليوم بعدما ضاقت به الدنيا يناشد وزير الزراعة مساندة المزارعين.
1: مثل هالسنة ليك مصيبنا، يعني كله خسارة بخسارة، كل شيء يعني عم بيشتغل وقلبي طالع من محله. ما أول شيء الفزع، تاني شيء كان عندي مزرعة بقر وتدمرت راحت. 300 دينم هلا زريعة قمح، يعني بعد يومين ثلاثة بدي رحلة هناك. إذا بتحب تشرف تشوف المصايب هناك كمان في عنقودة. والله فت وحصدتهم للصراحة.
3: ما خفت إنه يطلع فيك؟
1: بدي موت، هي موتي. ما شو بعد يعني، ما عرفنا خلص شو ولا شو العيش. أرزاقنا راحت وبيوتنا راحت.
3: رح تكمل؟
1: إيه لو بدي موت، ما هي موت، موتي وحدة بهالحي. يا بتموتيها بعز يا بتموتيها بدل، لا منموت بعز. بس من الله من فوق يهد البيل ونخلص من هالمرض. نحن ليك بلادنا، ليك جني، جنوب جني، جني على الأرض جنوب.
2: من إسناد غزة إلى الثأر لدماء الخامنئي والرد على الاعتداءات الإسرائيلية إلى الاحتلال المتواصل، يدفع الجنوبيون الثمن بدمائهم وإرثهم وحضارتهم. وهذا المقام الديني الذي كان يلجأ إليه المرضى المؤمنون لالتماس الشفاء شاهد.
1: هذا ضريح النبي محمد أبو نوار، هذا ضريحه هون. يعني كل جيل بيجي بيقول لك عمره ألف سنة، أيام الأولياء، يمكن أيام عيسى بن مريم. كلمة رب العالمين هياه، احترقت الحيطان واحترقت الكل، كلمة رب العالمين ما احترقت. روحي على كل ضيعة أفقر بيت فيه مهندسين وتليت ومسكفين، بس حرب لزموها علينا. هي فاطمة الصلح، عمته لرياض الصلح، عمره 120 سنة مدفونة هون. هي المزرعة من شرية من بط الصلح، شو عاملة عندها مدفع من رياض الصلح هون؟ يا منيس روحوها أبرياء مخصيش.
2: من 2023 إلى 2026 ثلاث سنوات من الاستنزاف والنسف والدموع، ثلاث سنوات أعادت أبناء الجنوب إلى نقطة الصفر في حرب لم يختاروها وهم حقهم الحياة.
0: ووسط تحولات إقليمية متسارعة أعادت رسم المعادلات السياسية والاقتصادية منذ 7 تشرين الأول 2023، تبرز أمام لبنان نافذة لفرصة جديدة، فهل ينجح في استثمارها؟
4: أيضا النهار من أسعد أيام حياتنا، مش بس أنا، كل اللبنانية وكل الصناعيين وكل الموظفين وكل العمال وكل الزراعيين. وأخيرا صار عنا أمل أنه صار في دولة بلبنان، وصار لبنان رح يرجع أحسن وأحسن. من 5 سنين طلعوا قرار بحظر كل المنتوجات اللبنانية.
5: نحن ما نحن رحنا اعتدينا على السعودية ولا نحن هاجمنا السعودية.
6: بهذه العملية تم ضبط حوالي 9 مليون حبة من الهبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
4: بخمس دقائق اخترب 90% من شغلنا. 90% من شغلك خسرتيه، مش هينة ترجعي تقلعي وتبقي واقفة على جريكي. قطعنا بكتير صعوبات، مش نحنا، في مصانع أقفلت نهائياً، في مصانع انكسرت، في مصانع نقلت فتحت بالأردن، بمصر، بسلطنة عمان. أكيد كنا مسكرين لأنه ما بقى فينا نضاين. نحن كان تقريبياً نبعت بحدود 300-400 كونتينر بالسنة على السوق السعودي. حاولنا كتير نفتح أسواق بأمريكا، كندا، أوروبا، بس ولكن مثل السوق السعودي ما بتلاقي هالقد. البرودوي اللبناني عنده مكانته على الشالف بالسعودية وعند الشعب السعودي. هيدي أول شحنة عم نبعتها دلالة أخوة ومحبة للشعب السعودي وللمملكة اللي اشتقنا لهم، اشتقنا يرجعوا على لبنان. قلب شغلنا بدك تقولي 200%، يعني عم نطلب بحدود 100 وظيفة جديدة، وعنا أوردرات لحديت هلأ بحدود 300 كونتينر بالسنة لحديت هلأ.

وفي اليوم الألف للحرب تنتقل المعركة من الميدان إلى الذاكرة والرمز. ففي طهران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مصلى طهران الكبير، تمهيدا لمراسم التشييع التي تمتد 6 أيام بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط. وتتوقع السلطات الإيرانية مشاركة ملايين المشيعين وممثلين عن نحو 30 دولة في الجنازة التي تعد الأكبر في إيران منذ تشييع الإمام الخميني عام 1989. وشارك في إلقاء التحية رؤساء السلطات 3 في إيران وقادة عسكريون، إلى جانب وفود من باكستان وروسيا وأفغانستان والسعودية وقطر ومصر وعمان ولبنان، وممثلين عن حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. وتأتي المراسم في لحظة سياسية حساسة لإيران الساعية إلى إظهار تماسكها الشعبي والسياسي بعد الحرب والاحتجاجات، وسط إجراءات أمنية ومرورية واسعة في طهران على أن ينقل جثمان خامنئي لاحقا إلى قم ثم إلى العراق قبل أن يوارى الثرى في مشهد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفصل.

0: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف: مشكلة البعض الذي اعتاد الوصاية هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي. وأمام زواره أوضح عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، مثل السعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في الموازاة، حضرت أوضاع المؤسسة العسكرية على طاولة عين التيني في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه تحدث يوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة.
1: رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أي مساومة في مطلب نزع سلاح حزب الله وتقويض الحزب. وفي لقاءات مع رئيس آلية الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أكد على الحاجة لاستمرار انتشار الجيش الإسرائيلي في لبنان. وهو اعتبر أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار، والتي تقضي بسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، مرهونة بضمان الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية للآلية التي تطالب بها إسرائيل، وضع تعمل واشنطن لمواجهته عبر تكثيف ضغوطها على إسرائيل لتسريع عملية الانسحاب من المناطق التجريبية.
2: الأمريكيون يريدون بدء الانسحاب من منطقتين في لبنان، وهم يدركون أن لبنان ينوي بشكل كبير تنفيذ ذلك، لكن رسالة زمير في لقاء الوفد الأمريكي بسيطة جدا: إسرائيل لن تقف جانبا وتسمح بتعاظم حزب الله، وهي تتوقع أن يقوم اللبنانيون بذلك، أن يمنعوا تعاظم حزب الله. لكن إذا لم يحدث ذلك، الجيش سيواصل عملياته في لبنان، علما أن تنفيذ المنطقتين التجريبيتين مهم، لأنه يساهم في فك الارتباط الإيراني عن الساحة اللبنانية.
1: وفي جلسة تقييم أمن، اعتبرت إسرائيل إيران المحور المركزي في استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجدد الحرب، ووصف مسؤول عسكري الوضع على مختلف الجبهات بالخطير جداً. فالتقديرات الأمنية الإسرائيلية تتوقع تصعيداً مفاجئاً وسريعاً يعيد الجيش إلى القتال الفوري على أكثر من جبهة، بما في ذلك سوريا.
3: إذا لم يتقدم اتفاق الإطار فسيبقى الوضع متوتراً، وفشله هو فشل لحكومة لبنان، وعندها إسرائيل لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أرض لبنان، وسنواصل ضرب حزب الله. على إسرائيل العمل لإنجاح الاتفاق مع الأخذ بالحسبان وجود نقطتي ضعف، وهما حكومة لبنان من جهة، والأمريكيين الذين يفضلون ما يسمى اتفاقا سيئا على انتصار جيد في الميدان. ولذلك علينا الحرص على إنجازاتنا ونجاحاتنا، خصوصا أننا خلقنا حدودا جديدة في لبنان وغيره.
1: وفي الميدان اللبناني، وبعد إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في مواجهات مع عناصر حزب الله، يشدد الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته في مختلف المناطق، معتبرا مرتفعات علي طاهر هدفا مركزيا لوحدة إيجوز، ويخطط لاستمرار العمليات فيها بالتعاون مع سلاحي الجو والبر، بعد الادعاء أن أنفاق حزب الله في المنطقة تشكل تحديا كبيرا للجيش. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: من المجلس الأعلى إلى اللجنة العليا تغيرت التسمية في العلاقة بين لبنان وسوريا، لكن السؤال الأهم: هل تبدلت فعلا طريقة التعاطي بين البلدين؟ وهل نذهب أخيرا إلى علاقة دولة بدولة، أم نعيد إنتاج علاقة قديمة باسم جديد؟
4: موضوع العلاقة بين لبنان وسوريا هو موضوع شائك، ولذلك خلينا نبسطه. مش مهم التسميات بهالعلاقة، ولكن المهم هو إنه هالعلاقة تزبط وتصير علاقة متوازنة ومن دولة لدولة. كنا بمجلس أعلى، صرنا بلجنة عليا. تغيير حلو، بس السؤال البديل:
5: Here to Melbourne, we've got Metro Tunnel works underway throughout the CBD today. And Flinders Street remains closed westbound between Elizabeth Street and Swanston Street. News Collins Street instead. Upgrade works on the Eastern Freeway. That's closed in both directions between Bulleen Road and Springvale Road all weekend. News Doncaster Road instead. Over to Sydney, we've got a crash reported slowing through Granville, corner of Great Western Highway at Good Street. A car breakdown in Pimble, eastbound Ride Road, the off-ramp to the Pacific Highway causing heavy delays. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier. So you can keep your wallet fuller. Aldi, good difference. I'm Brooke Sheen with latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع للاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم الرابع من شهر جولاي تموز. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-14 على الصعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 ويست ستريت فيفيلد. بسمع الفناني نجوى كرم وضمن جولتنا الغنائية رح نسمع كمان الفنان وليد توفيق هون راديو 2ME. بونجور.

جولة الغنائية بنرجع لكم مستمعينا صباح نور لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام. تم الاتصال بالرجل المسن البالغ 88 سنة وسرقوا منه 600,000 دولار. نعم الرجل المسكين لا يوجد أبدا أبشع من استغلال كبار السن والاحتيال عليهم. شو اللي صار رح خبركم. شرطة نيو ساوث ويلز سيدني ألقت القبض على رجلين بأعمار 22 و 25 سنة من منطقة يوغونا غرب سيدني. الرجل المسن يلي عمره 88 سنة يعاني من مرض النسيان وقد قاموا بالاتصال به عدة مرات وأقنعوه إنهم من بنك الكومنولث. كانوا يتصلون بأرقام عشوائية حتى وصلوا إلى الرجل المسن. للأسف قاموا بسرقة مبلغ 600,000 دولار من الرجل المسن خلال سنة واحدة بس من حسابه البنكي. بحسب اتهامات الشرطة لهم

0: من راديو 2ME اليوم من بعد الظهر من بعد أخبار الساعة 3 كونوا معنا وكونوا على الموعد. رح نروح لحفل من جدة لسلطان الطرب جورج وسطو. رح يكون حفلة مميزة جدا بس من عنا من هون من راديو 2ME. صباح النور.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME.
0: جولة أخبار 8:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلعك.
2: هشام الحج.
1: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
1: Only on 2ME.
6: زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محل تسمين العربي.
8: TME, it's your music, it's your station.
1: Baby, how does it do it for you? 24/7, on the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. Two more suspected cases of the deadly H5 bird flu strain have been detected on Australia's east and west coast. The strain was first detected on the mainland in a bird found on a beach in southern Western Australia around 2 weeks ago. Since the initial detection, 5 more cases have been confirmed and 2 more suspected cases have been identified, one of them on the mid-north coast of New South Wales. New data shows a record number of people have called the National Debt Helpline last financial year. More than 183,000 people reached out to the helpline, a 9% increase in demand compared to the previous year. The helpline's website also saw an increase in traffic, with people seeking assistance with mortgages, paying off credit cards and household bills. An emergency session of the UN Human Rights Agency has been told a catastrophe is unfolding in Sudan's North Kordofan state, involving summary executions, torture and sexual violence by the paramilitary Rapid Support Forces as Sudan's civil war continues. The United Nations Human Rights Council has held an emergency session as fears grow of an imminent attack on the city of El Obeid by the paramilitaries. The West Australian government has announced the statue outside Perth Stadium of Indigenous former AFL star Nicky Winmar will be removed after he was found guilty of assaulting a woman in Victoria last year. WA Premier Roger Cook says violence against women is never acceptable and he believes it's no longer appropriate for the statue to stand. Winmar was photographed pointing to his skin colour in response to racial abuse from fans in 1993. ABC News.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. بيان فرنسي بريطاني مشترك بشأن هرمز، ضرورة

0: العبور الآمن من المضيق لجميع سفن العالم. السلطات السورية تعلن المباشرة في محاكمات بأحداث السويداء ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. القضاء العراقي يحذر من محاولات استغلال مجريات التحقيق ضد الفساد، والصدر يجدد دعمه لحملة مكافحته. بريطانيا تطالب الدعم السريع بوقف هجومها على الأبيض في السودان، وتحذر من فظائع ترتكب ضد المدنيين. الدفاع الروسي تؤكد سيطرة على مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من البيان الفرنسي البريطاني المشترك الذي صدر الليلة، وأكد على ضرورة العبور الآمن من مضيق هرمز لجميع سفن العالم. كما أكد البيان المشترك على أن عمان ستعمل من جانبها على ضمان المرور الآمن للملاحة بمياهها الإقليمية. وجدد البيان التزام كل من فرنسا وبريطانيا باستقرار المنطقة وسيادة الدول، وأعلنتا مواصلة تعاونهما مع الشركاء لضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. معنا مشاهدينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه الساعة. يعني هذا البيان بداية من فرنسا وبريطانيا، هل هو مؤشر على دخول كل من باريس ولندن بقوة على خط أمن الملاحة في مضيق هرمز، أم أنه لا يخرج عن إطار المواقف السياسية المعلنة لحرية الملاحة دون ترجمة عملية وفعلية على الأرض؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا لا، هناك رغبة أوروبية، الأوروبيون يشعرون أنهم مغيبون من هذه العملية. يعني الولايات المتحدة لم تشركهم لا في قرارها بشأن الحرب ولا بالتفاوض وما إليه، وإنما استعانت بهم عندما احتاجت فتح مضيق هرمز، ويعني رفضت دول أوروبا أن تفتح المضيق في أثناء الحرب. الآن فيما يجري النقاش بخصوص مصير المضيق، وإيران تريد حقوقا سيادية على المضيق وما إليه، أوروبا تقف مع الموقف الأمريكي ومع الموقف الخليجي، الموقف الذي رشح مؤخرا الموقف الخليجي، لأن عمان في البدء موقفها لم يكن واضحا، لكنه اتضح بعد زيارة روبيو واللقاء في المنامة والبيان الذي يعني ظهر. أوروبا تريد أن تؤثر، وطبعا أهم بلدين مع ألمانيا هي فرنسا وبريطانيا، ولديهم كاسحات ألغام بالمنطقة واستعداد للمساهمة بكسح الألغام على أساس أنه المضيق الدولي مفتوح للملاحة ولا يخضع لسيطرة إيرانية أو حتى سيطرة مشتركة عمانية إيرانية. ما تريده أوروبا هنا هو تأكيد موقفها والتأثير على التفاوض الذي يجري، هذه ورقة ضغط على إيران.
0: نعم، ولكن هل إدارة ترامب قادرة بالفعل دكتور عقيل على فرض إرادتها على إيران فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أم أن إيران تمتلك من الأوراق ما يمكنها من جعل يعني أي مواجهة في هذا الملف مكلفة للطرفين؟
1: يعني في حال المضي في السبيل السلمي والأدوات السياسية والاقتصادية، لا، موقف أمريكا قوي. أولا هي تحظى بدول دول الخليج، القانون الدولي يقف معها، هناك قرارات أممية تدعم موقفها، ورغبة دولية أيضا دول العالم أنه هذا المضيق لا يخضع للسيادة الإيرانية، لأنه لا أحد يريد أن يدفع رسوما أو أموال يعني لتلقي النفط، فضلا عن أنه هذا يقلق دول أخرى لأنه يمكن أن يكون سابقة تستخدم في سياقات أخرى. فإذا تحدثنا في الجوانب السياسية والاقتصادية في إطار هذا التفاوض، أمريكا موقفها أقوى ويزداد قوة بالدعم الأوروبي. أما إذا ذهبنا إلى يعني نزاع عسكري حربي فالصورة ليست واضحة، لكن إذا فرضت إيران سيطرتها على المضيق بالأدوات العسكرية، أوروبا كانت وعدت وقالت حتى الناتو نحن مستعدون لفتح المضيق طبعا بعد قرار دولي من مجلس الأمن الدولي نفتحه عسكريا، شرط أنه مو يعني ليس في إطار حرب أمريكية إيرانية. فأعتقد خيارات إيران أقل مع هذا الموقف الأوروبي، خياراتها تقل وقدرتها على ممارسة النفوذ بخصوص هذه المسألة تتراجع.
0: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عاقل عباس.
2: هذه ليست مؤونة لرحلة طويلة، بل انتظار لا أحد يعرف متى ينتهي. وهؤلاء ليسوا سياحا في عرض البحر، بل بحارة تحولت سفنهم إلى منازل عائمة بعدما أغلق مضيق هرمز أبوابه أمامهم. منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران لا يزال نحو 8,000 بحار عالقين في الخليج بحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ينتظرون الضوء الأخضر لعبور مضيق هرمز، أحد أهم شرايين التجارة العالمية. هؤلاء البحارة يحملون مسؤولية نقل أكثر من 80% من تجارة العالم بحراً، لكنهم وجدوا أنفسهم وسط حرب لا علاقة لهم بها. داخل السفن الحياة تغيرت بالكامل، مؤن تكفي لشهرين ومكالمات مع العائلة تحسب بالدقائق وأيام طويلة من الانتظار والقلق. بعض الطواقم لجأت إلى الصيد لتأمين طعام مختلف، وأخرى فرضت إجراءات خاصة للحفاظ على الصحة النفسية بعدما تحولت الأشهر الطويلة إلى اختبار يومي للصبر. ولم يكن الخوف مجرد احتمال، فقد شاهد بحارة بأعينهم ناقلة نفط تشتعل على بعد ميل بحري منهم بعد استهدافها بمسيرة، فيما قتل عدد من رفاقهم خلال الحرب. ورغم الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران وإعادة فتح المضيق جزئياً، فإن آلاف البحارة ما زالوا ينتظرون ضمانات أمنية قبل أن تتحرك سفنهم ليعودوا سالمين فيها إلى من ينتظرهم. ميرنا حامد، العربية.
0: أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن قريبا. ويأتي اللقاء المتوقع في ظل استمرار المفاوضات مع إيران وبالتزامن مع الحملة الانتخابية في إسرائيل. شهدت جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران غيابا لافتا للمرشد الحالي مجتبى خامنئي وسط تكهنات بشأن إصابته أو مصيره. وأظهرت الصور الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزير الخارجية ورئيس السلطة القضائية والمستشار العسكري للمرشد الإيراني. أيضا من ضمن أبرز الأسماء الغائبة كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، كما غاب أيضا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني. هذا وشارك وفد باكستاني رفيع المستوى يتقدمه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. يأتي ذلك مشاهدينا في ظل ما قاله شهباز شريف الأسبوع الماضي بأنه تلقى دعوة للقاء مجتبى خامنئي هذا الأسبوع في طهران. أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية بدء إحالة عدد من المتهمين إلى قاضي التحقيق ضمن محاكمات علنية. وأوضحت اللجنة أن بعض القضايا أحيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى التحقق من الوقائع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بغض النظر عن صفته أو الجهة التي ينتمي إليها. معنا مشاهدينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي عباس شريف. أهلا بك سيد عباس معنا في هذه النشرة. كيف قرأت بداية هذا الخبر؟ هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مسارا جديا للمحاسبة، أم أنه ربما يعني محاولة لاحتواء الغضب المحلي والدولي من أحداث السويداء؟
3: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه لا، الدولة السورية والحكومة السورية ماضية بمحاسبة كل من سبت عليه انتهاكات بحق المدنيين السوريين، وإلا تفقد الدولة السورية شرعيتها. شرعية الدولة السورية اليوم هي بحماية كافة مواطنيها ومحاسبة كل من يرتكب جرائم ضد مواطنين سوريين أو انتهاكات، وبالتالي هذا يضع شرعية الدولة السورية على المحك. لذلك لا يمكن التعامل مع هذا الملف تعاملا سياسيا أو محاولة استبطاء جهات خارجية أو داخلية، خصوصا أن هذا المسار أصلا هو جزء من الاتفاق الثلاثي الذي وقعته سوريا مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، الذي وضع خارطة طريق متكاملة من أجل حل مشكلة السويداء، والذي يبدأ بقضية التحقيق والمحاسبة وتعويض الضرر وإعادة الخدمات وإعادة دمج السويداء في الحالة الوطنية السورية. وبالتالي أعتقد أن هناك خطوات جدية، هناك أكثر من 23 موقوفهم عناصر أغلبهم تابعين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، كانوا يعملون ضمن الوزارة، وبالتالي الدولة السورية بدأت بمحاسبة عناصر ينتمون إليها، وهذا يثبت مرة أخرى صدق وجدية الدولة السورية في إنجاز هذا الملف. لكن هناك طبعا معوقات تحول أحيانا بين النية وبين اكتمال إنجاز هذا الملف، منها رفض القوى الأمر الواقع في السويداء التعاون مع الدولة السورية أو الاعتراف بها في اللجنة، ومحاولة تدوين اللجنة تدوين القضية.
0: ولهذا هناك من السائل سيد عباس، يعني لأي مدى يمكن لهذه المحاكمات بالفعل يعني أن تخفف الاحتقان الطائفي والعشائري الذي أفرزته هذه الأحداث؟ هل ستكون بالفعل هذه المحاكمات مدخلا لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية أم لا؟
3: نعم، يعني أعتقد هناك

الديسساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات. بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولة الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي ذكر انه اليوم من بعد الظهر يوم السبت اليوم 4 من شهر جولاي تموز من بعد اخبار الساعة 3 عبر اثير راديو 2ME رح نروح لحفل بجدة لسلطان الطرب جورج والصوف هيدا اليوم من بعد اخبار الساعة 3. صباح النور لكم من جديد انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. استراحة وان وكمل 2ME your hit music machine music only 2ME and 2ME gold. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1630 AM. صباح النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس بيوت كل الناس. مون جاي ميزر في كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
2: Get the news first from 2ME.
3: الاطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك او لمعرفه المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. لبنان على مفترق طرق ومفترق مصير، فهناك فريق يمثل أقلية فيه يرفض أن يعترف بالواقع، وهو يركض لاهثا وراء أحلامه المريضة وأوهامه القاتلة ووراء شعارات لم يعد لها من وجود في عالم الواقع والحقيقة. لذلك فإن كل ما يقوم به الفريق المذكور لا يؤدي إلا إلى جر البلد إلى مزيد من المشاكل وحتى الكوارث. وعلى رأس هذا الفريق بالطبع حزب الله، فالحزب المذكور وانطلاقا من إيديولوجيته الإيرانية وحساباته الهادفة إلى خدمة الجمهورية الإسلامية مستمر في المعاندة والمكابرة وفي رفض أي حل للوضع الجنوبي المتفجر إلا إذا جاء من طريق إيران ومسار إسلام أباد. في المقابل هناك فريق لبناني واسع وعابر للطوائف والمذاهب يرفض أن يبقى لبنان رهينة الآخرين وحساباتهم الصغيرة. واللافت أنه من المرات النادرة في تاريخ الجمهورية التي تكون فيها السلطة اللبنانية وعلى رأسها العماد جوزيف عون خير معبر عن طموحات اللبنانيين وطوقهم إلى دولة سيدة حقا تعيد للدولة معنى الدولة وللوطن معنى الوطن. ومن هذا المنطلق بالذات نفهم ما قاله ويقوله رئيس الجمهورية كل يوم تقريبا أمام الوفود التي تزوره مؤيدة ودعمة. فهو اعتبر أن صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن أزعج ويزعج من اعتاد أن يكون لبنان خاضعا لوصايات خارجية تتحكم في قراره وتتفاوض باسمه، كما رأى أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الحروب أو إطالة أمدها إلى ما لا نهاية، بل في امتلاك الشجاعة لإنهائها عبر التفاوض. إن مثل هذه المواقف وسواها تنبع من رؤية وطنية صافية ومن قرار واضح بالوقوف سدا منيعا أمام محاولات إضعاف الدولة. فلبنان وفق الرئيس عون يجب أن يعود دولة كاملة الأوصاف، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتحرير كل أرضه وبشرعية مؤسساته وحصرية بندقية جيشه. فهل يستجيب حزب الله قبل فوات الأوان؟ ومن مواقف الرئيس عون نبدأ، فقد علمت الام تي في أنه قال لزواره: شو بده حزب الله يعني؟ اقعد اتفرج؟ إيه لا، ما رح اقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. تقرير جويس عيقي.
1: المشكلة ليست بالتفاوض بل بمن يفاوض. هذا باختصار أساس الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله من جهة أخرى. فثنائي حزب الله أمل لا يريد أن يقود عون التفاوض باسم الدولة اللبنانية، لأنه اعتاد أن يمسك زمام التفاوض باسم إيران. وقد أوحى الرئيس عون بذلك عندما قال أمام وفد من الرهبانية اللبنانية المارونية الجمعة أن المشكلة تكمن لدى بعضهم في القرار السيادي الذي اتخذناه والقاضي بفصل مسار لبنان عن مسار إيران ليكون مسارنا مستقلا، لكن للأسف بعضهم اعتاد أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، لكن لا، لقد انتهينا من هذا الأمر. وعلمت الام تي في أن عون قال أمام زواره: شو بده حزب الله يعني؟ ما بده التفاوض؟ بده ياني أقعد بالقصر الجمهوري اتفرج؟ إيه لا، ما رح أقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. وأضاف عون: عم تقتلوا حالكن، عم تروحوا أجيالكن، وأنا ما رح أتفرج، ضميري ما بيسمح لي، أنا مؤتمن على هالبلد، ولذلك اتخذت خيار التفاوض والدبلوماسية لا الحرب. وكشف عون أمام زواره أن هناك أكثرية تدعمه وأقلية تعارضه، بحيث قال: أنا من موقعي وإلى جانبي أكثرية اللبنانيين لا يمكننا أن نقف متفرجين على كل أهوال الحرب، فيما فئة صغيرة لا تريد التفاوض وباعتقادها أنها يمكن أن تنهي الحرب في الميدان. وعن وصف بري صيغة الإطار بالفتنة قال عون: من حق بعضهم أن يعارض الصيغة، لكن لا أن يتهمها بأنها مشروع فتنة. وعلمت الام تي في أن عون قال لزواره: لأول مرة يوضع لبنان على طاولة الاهتمام الأمريكي والأوروبي والعربي، وقد اتصل بي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين، وأنا على تواصل شبه يومي مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ويجب أن لا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الذهبية، ولست مستعدا للتفريط بها. رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدا من رابطة جامعات لبنان فند رده على منتقدي صيغة الإطار شارحا أن البند 13 من الصيغة لا يعني تنازل لبنان عن حقه في مقاضاة إسرائيل أمام المراجع الدولية المختصة، بل إن ما ورد يؤكد تعليق الدعاوى بين البلدين خلال فترة المفاوضات فقط، وهذا إجراء طبيعي يحصل خلال المفاوضات بين أي بلدين. أما بشأن ما يقال عن موافقة لبنان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فأكد عون أن البند المعني بذلك في الصيغة يشير إلى أن لبنان وإسرائيل لديهما الحق في الدفاع عن نفسيهما، فلماذا التركيز على الحق الإسرائيلي من دون الحق اللبناني؟ أما عن غياب جدول زمني لتحقيق صيغة الإطار فيؤكد عون أن مرد ذلك يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه هو صيغة إطار وليس اتفاقا، والإطار يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية، وهذا أيضا ما حصل في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. الجيش سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هذا ما أكده رئيس الجمهورية أمام وفد من نقابة الأطباء الذي زاره تضامنا معه أيضا. باختصار، الرئيس ماض بالتفاوض وهو لا يعطي أهمية إلى الأصوات التي تخونه لأنه عم بعمل ضمير الوطني كما يؤكد لزواره.
2: وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر المستجدات ولا سيما الأمنية، منها على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية.
0: هذا وأكدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع لما وصفته باتفاق الإطار، معتبرة أن ما يتضمنه من مناطق تجريبية وبنود بما فيها الملحق السري يهدف إلى تحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة الأجندات الإسرائيلية ومشاريعها. وشدد المكتب السياسي للحركة على أن الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده هو الرهان الوطني وخط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف. وأكد المكتب السياسي للحركة رفضه استثمار الوقائع الميدانية لأغراض سياسية داخلية أو خدمة لما وصفه بالأهداف الإسرائيلية.
2: تربويا، مصير تلامذة لبنان على المحك، فالحرب دمرت أدنى حقوقهم. يارا الهندي.
3: يمكن أول شيء بيخطر عبالكم أنه أزمة المدارس بلبنان هي بس بالمناهج أو الأقساط، بس الحقيقة أخطر بكتير. اليوم 100,000 تلميذ مهددين ما يرجعوا على المدرسة بالسنة الدراسية اللي جاية، والسبب مدارس بعدها مدمرة أو متضررة من الحرب. فالتقييم الوطني اللي أجرته وزارة التربية بدعم من اليونيسف بيكشف أرقام صادمة، 340 مدرسة بين رسمية وخاصة ومهنية تضررت، منها 17 مدرسة دمرت بالكامل، والأضرار ما كانت بمنطقة واحدة بل امتدت من الجنوب والنبطية للبقاع وبعلبك الهرمل وصولا لبيروت وجبل لبنان. وبينما في مدارس بحاجة لتصليحات بسيطة، في غيرها كتير ما بيفتح أبوابه من الأساس قبل إعادة تأهيل شاملة، وإذا ما خلصت الأشغال قبل أيلول ألاف التلاميذ رح يبقوا خارج الصفوف. وبعد سنوات من الأزمات والاضطرابات والحروب، أي انقطاع جديد عن التعليم ما رح يكون مجرد تأخير بالسنة الدراسية، بل ممكن ينعكس على مستقبل الأطفال، صحتهم النفسية، ويزيد خطر التسرب من المدرسة وحتى عمل الأطفال أو الزواج المبكر. ولحل هالمعضلة، وزيرة التربية ريما كرامي اجتمعت بصندوق الائتماني من أجل التربية تراف بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا، سويسرا، هولندا، فرنسا واليونيسف، وعرضت خطة 2026-2027 ضمن رؤية 2040 اللي بتضم 7 أهداف رئيسية بتشمل التعليم للجميع، التحول الرقمي، الحوكمة، وعلى رأس الأولويات إعادة أعمار المدارس المدمرة. وأبدى شركاء استعدادهم لدعم الوزارة بمشاريعها. فاليوم إعادة أعمار المدارس هي مش خيار بل سباق مع الوقت، حتى ما يتحول عام دراسي جديد لضحية جديدة من ضحايا الأزمات بلبنان.
0: سياسيا، من زمن الوصاية إلى زمن الشراكة، ماذا تغير بين اتفاقيتي 1991 و 2026 بين لبنان وسوريا؟ تقرير مجدولين اللحام.
4: سقطت الهيمنة الإيرانية على العاصمة العربية دمشق، ومنها تغيرت كل المعادلات. طرد تنظيم حزب الله من سوريا، توقف إمداده بسلاح غير الشرعي، وبدأت مرحلة الدبلوماسية الصحية بين بلاد الأرز وبلاد الياسمين. انتقل المشهد من دمشق اللي كانت عم بتدير السياسة اللبنانية بالأمن والنفوذ الأسدي إلى دمشق اللي عم توقع اليوم على مبدأ عدم التدخل بالشؤون اللبنانية. ومن المجلس الأعلى اللبناني السوري.
5: Into Melbourne, we've got reports of a crash at Trunganana or at Griggs Road at Troops Road. Affected traffic in both directions. Upgrade works on the Eastern Freeway closed down in both directions between Bulleen Road and Springvale Road all weekend. You can take Doncaster Road instead. Into Sydney, a two-car smash in Maroubra, southbound Anzac Parade, just past Maroubra Road. And heavy delays into North Sydney with an overheight vehicle closing off the Sydney Harbour Tunnel entrance. Southbound, expect delays. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier. So you can keep your wallet fullier. Aldi, good, different. I'm Brooke Sheehan with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 9 نرجع لاستديوهاتنا. بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لبداية الويكند وصباحية السبت اليوم الرابع من شهر جون من شهر جولاي تموز. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-14 على صعيد ملبن. بنسمع الفنانة الأولى الأسطى بأغنية بحلف للفنان الأولى. نرجع منكمل مع الفنان محمد حماكي. جولة غنائية كتير حلوة منتابعة سوا ومنسمعها عبر أثير راديو 2ME.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM QME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أنه أصعب الشيء بالحب هو التعلق؟ نعم، لما تتعلق بشخص لدرجة كبيرة بيصير جزء لا يتجزأ من كل تفصيل صغير يمر بيومك، بيصير بيتحكم بسعادتك وتعاستك في الحالة المزاجية الغير مفهومة والغير مقصودة. والأصعب من كل هالشي إنك ما رح تقدر تشرح السبب، لأنه ببساطة هو التعلق. مهما حكيت ما رح يوصل شعورك بشكل كامل، ما رح تعرف إنه بصباح الخير أو بمرحبا أو أي كلمة بسيطة منه بيومك عم يصير رح يكون حلو. وإنه لما بتزعل أو بتتضايق أو بيبعد عنك مدي من الزمن أو يصير أي شيء بينكن، عم تكره حياتك. نعم، بتصير تكره حياتك والدنيا كلها. التعلق شعور معقد. نعم، تكره حياتك وبتكره الدنيا كلها. ليه؟ لأنه التعلق هو شعور معقد، ممكن يكون رابط يقوي العلاقة وممكن يكون سبب لكتير مشاكل، بس بالنهاية التعلق بدل حب، وحب كتير كبير. نعم، بدل حب، التعلق والغيرة بتدل أكيد من ضمن الحب، لأنه الحب هو التعلق والغيرة هي التعلق. فحسب المزاج اللي بتحبه بينقلب نهارك، إن كان حلو أو إن كان تعيس. بدك تنطر وتشوف شو مزاجه المتقلب وإنت تمشي على راحة مزاجه. صباح النور لكم من جديد، انتو برفتي ذات الـ 2ME 1638 AM. اليوم كونوا معنا كتف بكتف، من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. نعم، خلونا هلأ نروح لعند الفنان راغب عليمي عبر أثير راديو 2ME، نسمع أغاني حلوة ويا رب هالأغاني عم تنيل أعجابكم. بون ويكند لكم.

0: Wake up! In the morning, rise and shine. Let's go!
1: Sabahag, give the anna.
0: Early in the morning. Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
0: Sahurnas. Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: Ala Radio 20.
0: It's my show.
1: Akhbar bithamma.
3: Okay, let's go!
1: Ma 20 till sabah.
2: Wake up! Wake up!
4: والأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: العودة لمتابعة مشوارنا الصباحي برفقتكم ليوم السبت. تحياتي لكل الموجودين معنا وبون ويكند لكم. انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم.
1: M-M-U-E
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: بدي ذكركم مستمعينا قبل ما نروح لفاصل غنائي نبلشوا مع الفنان فارس كنم. بدي ذكر انه اليوم عبر اثير راديو 2ME من بعد اخبار الساعة 3 رح نكون مع حفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوفة. كونوا كتار وكونوا على الموعد، هذا من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر وبس عبر اثير راديو 2ME. عالخير نيوي للفنان فارس كرم، نسمع الأغنية سوا بس عبر أثير راديو 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 10 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Bye bye, Bolo.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: حملات التخوين تابع لبانوراما مع تحيات بيير البيع وشادي عقاب.

0: عناوين لبانوراما. زيارة الشيباني رسمت خارطة الطريق للعلاقات اللبنانية السورية. حزب الله يستعمل النازحين للضغط وقبلان في أعنف هجوم على رئيس الجمهورية والحكومة. رئيس الكتائب من الكورة: معركتنا اليوم استعادة سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. باسيل: تكليف الجيش نزع سلاح حزب الله سيؤدي إلى مشكلة. الاستعدادات لتطويب البطريرك الياس لحويك في الديمان انطلقت. وفي خاص صوت لبنان: ما جديد الباخرة روسوس. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما تسعى الدولة لمحو أثار العدوان وإعادة النازحين إلى بيوتهم، يجاهد حزب الله في إبقائهم حيث هم لاستغلالهم في الضغط على الحكومة لإظهار فشل اتفاق الإطار مع إسرائيل وإعادة ربط لبنان بالوصاية الإيرانية. فقد كشفت مصادر لأرمن نيوز أن مسؤولين في حزب الله سيطروا بشكل غير مباشر على بعض مراكز الإيواء وطلبوا من النازحين عدم العودة، لإظهار أن الاتفاق الإطاري الذي جرى بين لبنان وإسرائيل لم يحرز أي تقدم.
1: يقول مصدر أمني رفيع المستوى لأرمن نيوز إن تحريات المديرية العامة لأمن العام كشفت عن وجود أسلحة خفيفة جاء بها عناصر لحزب الله ودست بشكل سري وسط النازحين داخل مراكز الإيواء تمهيدا لنقلها من قبل عناصر الميليشيا إلى أماكن آمنة. وأوضح نائب لبناني أن خطة الحزب تستهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين الوصول إلى المستجدات العسكرية الجديدة للميليشيا من طهران. ويرى خبراء أن حزب الله يحاول الإبقاء على ما يستطيع من مراكز الإيواء لاستخدامها في مرحلة معينة للضغط على مؤسسات الدولة وتحريك النازحين فيها لتحقيق أهداف تتعلق بتوتير الوضع الداخلي في اللحظة التي تصدر فيها التعليمات من طهران. لكن الغالبية منهم غادروا مخيمات النزوح في بيروت والمقدرين بالآلاف عادوا إلى بيوتهم.